0: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك ولسان حجتك وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى أهله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم لا تجعل عيشي كدا ولا تجعل دعائي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك ودا إني لا أقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا. اللهم ارزقني نفسا قانعة بعطائك موقنة بلقائك شاكرة لنعمائك محبة لأوليائك باغضة لأعدائك. اللهم وسع علي رزقي في دنياي ولا تحجبني بها عن أخراي واجعل مقامي عندك دائما بين يديك وناظرا بك إليك ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك وارفع البين بيني وبينك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صلي على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء وتنيلنا بها منك رضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك إلى يوم الدين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء بن عازب أنهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره، أي يثنيه، حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. فالسنة للمأموم متابعة الإمام والعمل بعده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الكريمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى. ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة إمام المتقين شفيع المذنبين نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نور السماوات والأرض وما بينهما، وسر أسرار الملك والملكوت وما حواهما. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا من بابه إلى حضرتك بمنتك وكرمك يا منان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلتنا، وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

الكلمات محمد حبيبك المكرم بالكرامات والمؤيد بالنصر والسعادات السر الظاهر والنور الباهر الجامع لجميع الحضرات صاحب لواء الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلهيات الأول في الإيجاد والوجود ومن به ختم أمر النبوة والرسالة سيد أهل الأرض والسماوات والفاتح لكل شاهد الذي أسري بجسمه الشريف الحاوي لجميع الكمالات وروحه المقدسة العالية إلى أعلى المقامات وخاطبته يا ربي وأكرمته بأعظم التحيات النور الأبهر والسراج المنير الأزهر القائم بكمال العبودية وبأتم العبادات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددها أهل الأرضين والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره مقرونة بذكره ومذكورة جامعة بين فرحه وسروره شارحة منقولة في مسطوره. اللهم صل على سرك الجامع الدال عليك محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليه وسلم عليه واجعل لنا من صلواته صلة تعم بها شهودنا وتحقق بها مشهودنا ومن سلامه سلامة لكل ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات والتدبيرات والاضطرارات لنأتيك بالقوالب المسلمة والقلوب السليمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى أعيان عبيدك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن جنتك ومالك. وصلي على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.

اللهم صل وسلم على سيد السادات ومراد الإرادات محمد حبيبك المكرم بالكرامات والمؤيد بالنصر والسعادات السر الظاهر والنور الباهر الجامع لجميع الحضرات صاحب لواء الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلهيات الأول في الإيجاد والوجود ومن به ختم أمر النبوة والرسالة سيد أهل الأرض والسماوات والفاتح لكل شاهد الذي أسري بجسمه الشريف الحاوي لجميع الكمالات وروحه المقدسة العالية إلى أعلى المقامات وخاطبته يا ربي وأكرمته بأعظم التحيات النور الأبهر والسراج المنير الأزهر القائم بكمال العبودية وبأتم العبادات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددها أهل الأرضين والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره مقرونة بذكره ومذكورة جامعة بين فرحه وسروره شارحة منقولة في مسطوره. اللهم صل على سرك الجامع الدال عليك محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليه وسلم عليه، واجعل لنا من صلواته صلة تعم بها شهودنا وتحقق بها مشهودنا، ومن سلامه سلامة لكل ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات والتدبيرات والاضطرارات، لنأتيك بالقوالب المسلمة والقلوب السليمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى أعيان عبيدك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن جنتك ومالك، وصلي على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية. آمين يا رب العالمين.

0: نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، ويأتيكم عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد حتى الخميس. هذا صباح الخميس 21 من شهر أيار للعام 2026. في ملفاتنا لهذا الصباح، بعد نحو أسبوع مبادرة تنهي اعتصام جرحى وأسرى محررين وذوي شهداء للمطالبة بصرف مخصصاتهم ما مضامينها. وفي ملف آخر، إسرائيل في طريقها لتصفير أموال المقاصة الفلسطينية، ما السبيل لمواجهة الإفقار والخنق الاقتصادي؟ وفي شأن غزة ومرضى غزة، وفي ظل استمرار الإبادة، معاناة مرضى التلاسيميا في غزة تتجاوز الحدود. البداية من القدس متابعينا الكرام، حيث سلمت قوات الاحتلال أمس الأربعاء 8 إخطارات هدم في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت نحو 20 مواطنا، وذلك في اقتحام استمر لعدة ساعات متتالية. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين في مناطق أخرى، 7 مواطنين على الأقل وفقا للتحديثات الأخيرة في مناطق أخرى بمحافظة القدس المحتلة. خلال حملات دهم واسعة، سلمت قوات الاحتلال 8 إخطارات هدم لأصحاب 4 منازل و4 منشآت تجارية في منطقة طبلاس في بلدة حزمة شرق القدس المحتلة، بادعاء بنائها دون الحصول على التراخيص اللازمة. تفاصيل المشهد ميدانيا من حزمة شرق القدس المحتلة نستمع عليها من خلال الرسالة الصوتية المسجلة للزميلة الصحفية لما أبو حلو.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. يعني منذ أكثر من 24 ساعة وبلدة حزمة شمال شرقية القدس المحتلة تعيش حالة من الحصار والاقتحام المتواصل في واحدة من أطول وأوسع الحملات التي شهدتها البلدة مؤخرا. القصة بدأت قرابة الساعة 3 فجرا، حين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفق آليات عسكرية وشرطة إسرائيلية البلدة من عدة اتجاهات، وأغلقت مداخلها بشكل كامل لتتحول حزمة إلى بلدة معزولة عن محيطها. من الساعات الأولى للاقتحام داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، فيما حولت بعض البيوت إلى مراكز تحقيق ميدانية وثكنات عسكرية. وخلال الحملة اعتقل أكثر من 20 شابا من أبناء البلدة، خضع بعضهم للتحقيقات الميدانية قبل الإفراج عنه عدد منهم لاحقا. كما تداول الأهالي مقاطع فيديو بصراحة وأثارت الجدل. يعني هذه الفيديوهات أظهرت استخدام ما يشبه الكرسي الإلكتروني أو جهاز كشف الكذب خلال التحقيق مع المعتقلين. البلدة شهدت أيضا انتشارا عسكريا مكثفا مع نصب حواجز داخل البلدة وإغلاق كامل للمداخل ومنع حركة الأهالي، إضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين. حتى الحركة سيرا على الأقدام أصبحت صعبة في بعض المناطق. ومع استمرار الاقتحام لساعات طويلة تعطلت الحياة بشكل شبه كامل داخل حزمة، أغلقت المحال التجارية وتوقفت حركة العمال، كما أعلنت مدارس البلدة تأجيل الدوام والامتحانات حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين. وبعد انتهاء حملة المداهمة والتحقيق، دخلت قوات إضافية برفقة الشرطة الإسرائيلية إلى البلدة وقامت بمصادرة عدد من المركبات وتحرير مخالفات مرورية بحق المواطنين داخل البلدة. ومع تصعيد آخر أيضا، وزعت قوات الاحتلال وما تسمى الإدارة المدنية 8 إخطارات هدم طالت منازل ومنشآت تجارية في منطقة طبلاس ببلدة حزمة بذريعة البناء دون ترخيص، رغم أن بعض هذه المباني قائم منذ سنوات طويلة. يعني بدي احكي لك انه حزمة المحاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ابرزها مستوطنة بزقاد زئيف، تعد من اكثر بلدات القدس تعرضا للاقتحامات والتضييق المستمر، لكن ما جرى خلال الساعات الأخيرة كان مختلفا من حيث طول مدة الاقتحام وكثافة الانتشار العسكري وحجم الضغط النفسي والمعيشي الذي فرض على الأهالي. وهذه الحملة ليست الأولى، بل كان هناك عدة حملات عسكرية لهذه البلدة.
0: وفي هذا ننوه متابعينا الكرام قبل أن ننتقل إلى ملفنا التالي، إلى أن مداخل بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة كافة مغلقة بالبوابات أو بالمكعبات الإسمنتية بعد إغلاق المدخل الجنوبي للبلدة بعد 7 أكتوبر من العام 23 ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية. أغلق المدخلان الشرقي والغربي ببوابات حديدية أيضا، ويخضع فتح هذه البوابات على المدخل الشرقي وعلى المدخل الغربي لحزمة يخضع فقط لمزاج جنود الاحتلال. إلى ملفنا التالي مباشرة. بعد نحو أسبوع، مبادرة تنهي اعتصام جرحى وأسرى محررين وذوي شهداء للمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية، ما مضامينها؟ للمزيد سنتحدث مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي، وينضم إلينا الآن الأخ علاء أزيات. صباح الخير أخي علاء، حياك الله.
2: كيفك؟ الخير وأسعد صباح المستمعين.
0: هلا بك أخي علاء. يعني سأترك لك الفرصة كمان تعرفنا عن علاء الزيات وطبيعة تماما هذا الاعتصام اللي صار واستمر لتقريبا 7 أو 8 أيام للمطالبة بصرف مخصصات مالية. تفضل علاء.
2: أنا الجريح علاء الزيات من مدينة نابلس مخيم بلطة. أنا جريح كباكي جرح فلسطين. أنا أتقاضى المخصص من 25/12. ناشدنا وطرقنا أبواب جميع المسؤولين، ولكن للأسف لم نجد نتيجة. تقريبا قبل شهر كنا معتصمين أمام مجلس رئاسة الوزراء، اعتصمنا يومين، فأجى عنا اللهم صل على النبي مندوب عن مكتب علام السقة وتفاوض معنا، حكى لنا خلال أسبوعين إن شاء الله رح ينحل ملفكم.
0: نعم.
2: روحنا إحنا وما نحل، ما خلينا حدا بالوطن إلا ناشدناه على بالنسبة لرواتبنا، بس للأسف ما كان في نتيجة. وإحنا أخذنا قرار إنه نطلع اعتصام قبل المؤتمر عشان نشكل ضغط انهم يسرعوا بصرف مخصصاتنا.
0: نعم، هي مقطوعه من متى بمعنى؟ يعني انا بدي تطلعني على سياق، على هذا السياق تحديدا، هل هي كانت تصرف وقطعت، ولا هي بالاساس ما كانتش داخله حيز التنفيذ وما كانت تنصرف؟ لانه في استفسارات انه هذا الاعتصام ليش صار، ليش تنفذ طبعا قبل التوصل الى حين التوصل لمبادره، وهلا بنفهم منك اكثر شو تفاصيلها او شو مضامينها العامه على الاقل.
2: يعني احنا تقريبا يعني من 25/12 احنا مرحلتين، يعني في عنا 1600 تقريبا مقطوعين، هدول مش دخلين على مؤسسة اسمها مؤسسة التمكين. في عنا جرحى، يعني هو الجرحى مقسم على 3 فئات، في اشي ما قبضش، في اشي قبض 250، وفي اشي قبض 1400. يعني في جرحى صلى من شهر 7 و8 مش قبضة، في جرحى من شهر 12، في عنا جرحى تقريبا من سنتين مش ماخذ معاش.
0: طيب، وهذا اللي دفعكم طبعا للحراك، انه ما كانش في انتظام بالصرف عمليا لمخصصاتكم المالية؟
2: للأسف ما في انتظام من مرة. يعني ما في ولا إنسان بالعالم بفضل إنه يبات في الشارع ولا ينام بالشارع.
0: وبالتأكيد هذا بيعكس حاله على طبيعة حياتكم كعائلات وأسر، لأنه في التزامات، والالتزامات يعني بدي أحكيها أنا معك بشكل بسيط، الالتزامات ما بتستناش أخ على الأطفال، البيت، كل الالتزامات ما بتستنى، وهذا بيعكس حاله طبعا عدم انتظام المخصصات المالية بشكل منتظم، بيعكس حاله سلبيا على حياة الأسرة.
2: احنا حالنا كحال الشعب الفلسطيني، يعني يعني في جرحى الحياة اللي عشيتها من الراتب. لما أكون جريح على كرسي متحرك باخد راتب 1400 شيكل، انت لما تقطع عنه المخصص الزلمة معناته يعني خلص بده يموت هو ولاده. بعدين انا بدي احكي لك شغلة، احنا الحلو عندنا بالشعب الفلسطيني، الحلو عندنا بالشعب الفلسطيني بصراحة وللأسف احنا بنحب السكوت، احنا دائما ساكتين، ما بنحبش نحكي للحق. يعني احنا نشدنا وطلبنا، يعني هاي قضية كانت قضية وطنية وقضية انسانية وقضية اجتماعية، يعني للأسف المفروض الكل حكى فيها، بس للأسف ناس معينة اللي شاركت وناس معينة اللي حكت.
0: طيب وأنا أوجه لكم التحية بالتأكيد جميعا، ونقدر تماما يعني كل هاي الحالة. عندي استفسارين أخ علاء، أنا بهمني كتير أعرف شو مضامين المبادرة اللي بناء عليها أنهي هذا الاعتصام، على الأقل مضامينها العامة وسماتها العامة.
2: هو ما أنهي.
0: نعم
2: الاعتصام ما أنهي. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، احنا الاعتصام تبعنا علقنا تعليق
0: تماما. اوكي
2: احنا وصلنا لمبادرة مع الاخوان في السلم الاهلي ومع الاخوان الاسرى المحررين ومع الاخوان اللهم صل عليك يا محمد كذا، يعني مع الاخ كمان زكريا زبيدي.
0: نعم
2: انه احنا يصرفونا قبل العيد مع الموظفين قيمة 1500 شيكل، ليس راتب بل هو من المستحقات، وعندنا في تقريبا 440 جريح يتعالج ملفهم ويرجع للجريح التأمينات، واحنا طلبنا بالحد الأدنى للأجور وعلاوة الزوجة والأولاد، يعني كل إشي ضمننا إياه القانون احنا طلبنا في حقنا، ما طلبنا غير حقنا اللي طلبناه بس حق لنا.
0: طيب المبادرة يعني تضمن صرف 1500 شيكل من المستحقات، بس شو بخصوص الراتب؟ يعني الراتب اللي لازم ينزل كل شهر شو بخصوصه هاد؟
2: هي المبادرة كانت يعني قبل العيد ما رح يلحقوا انه مين هو الملف، لانه في عنا جرحى ما دخلوا على مؤسسة التمكين.
0: نعم.
2: طبعا احنا رفضنا رفضا قاطع مؤسسة التمكين. أنا حابب أنوه شغلة وأنوهها للمستمعين، بجوز فيه كتير ناس من المستمعين ما بتعرف.
0: تفضل.
2: مؤسسة التمكين لما عبت استبيانات للجرحى طبعا على التلفون، يعني إحنا حالنا الجرحى حال الشعب الفلسطيني، لما الموظف بتسأل الجريح عندك ثلاجة في البيت عندك تلفزيون، فبتسأل الجريح كم وجبة بتوكل في اليوم، قل كديش بتوكل لحمة، يعني للأسف أسئلة غير مقبولة.
0: نعم.
2: يا هل ترى اليوم في الشعب الفلسطيني في بيت ما في تلفزيون ولا في بيت ما في ثلاجة؟ إحنا حالات نضالية، نرفض أن نكون حالات اجتماعية.
0: نعم.
2: نرفض أن نكون حالات اجتماعية.
0: نعم، وهذا مهم، وهذا الصوت وصل الأخ علاء. أنا يعني كلنا أمل بالفعل يعني بأنه أن تثمر هاي المبادرة وأن تؤتي أكلها مثل ما بقوله باللغة العربية، وأن تنفرج أزمتكم وأزمات كل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك أخي علاء أزيات، أشكرك. إلى ملفنا التالي متابعينا الكرام، إسرائيل في طريقها لتصفير أموال المقاصة الفلسطينية، ما السبيل لمواجهة الإفقار والخنق الاقتصادي؟ تتجه إسرائيل بالفعل لتصفير أموال المقاصة الفلسطينية بالكامل ضمن سياسة قرصنة ممنهجة يقودها سموتريتش. تأتي هذه التوجهات في ظل التهديد باقتطاعات قانونية ضخمة لتعويض قتلى وجرحى إسرائيليين إضافة إلى اقتطاعات شهرية مستمرة تشمل مخصصات غزة ورواتب الأسرى. وتدرس واشنطن وفقا لعديد المصادر مقترحات إسرائيلية لتحويل جزء من هذه الأموال المحتجزة لتمويل خطط سياسية تخص قطاع غزة، ما يعمق أزمة السلطة ويجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. عبر الخط الهاتفي نرحب بالأستاذ مؤيد عفانة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. صباح الخير أستاذ الفاضل، حياك الله.
3: صباح النور إليك أستاذ رشهر وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: يا هلا بك أستاذ مؤيد. هو مسلسل من عدة حلقات ومستمر مع الأسف الشديد، مسألة اقتطاع وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية. هلأ إحنا بشهر أيار 2026، بالأرقام ما لنا ويعني ما لدينا محتجز هناك، مع ضرورة طبعا الإشارة بهذا الصباح لأنه هي مسألة يعني تفوت الكثير من المتابعين والمتابعات بأنه في فرق كتير كبير بين الاقتطاع والاحتجاز كمان.
3: صحيح، شكرا لك أستاذ رشا. بداية يعني لغاية الآن مش نهاية الشهر الحالي، إحنا في إلنا 15 مليار شيكل، حوالي 5 مليار دولار هي أموال فلسطينية خالصة تقوم إسرائيل باحتجازها من إيرادات المقاصة، وهذا المبلغ هو يزيد كل يوم لأنه في عندنا حركة تجارة، في عندنا حركة استيراد، في عندنا شراء محروقات، في عندنا شراء كهرباء، في عندنا شراء سلع مستوردة. كل هذا الكلام إسرائيل تقوم باحتجاز الجمارك، تقوم باحتجاز ضريبة القيمة المضافة، تقوم باحتجاز ضريبة المغادرة عبر الرجسر، تقوم باحتجاز ضريبة عمالنا اللي بيشتغلوا في إسرائيل وإن كان عددهم قليل أو في المستوطنات، حتى تقوم باحتجاز أيضا ضريبة البلو المحروقات. يعني تخيل كل ارتفاع المحروقات اللي تم، عمليا السلطة الوطنية الفلسطينية والخزينة العامة ما استفادت منه لأن إسرائيل تقوم باحتجاز ذلك. وشكرا رشا لأنك نبهتي أنه طب شو هي المقاصة بالأصل لمواطن الكريم. للأسف إحنا تبعا لبروتوكول باريس الاقتصادي كل شيء بنستورده من برا أو من إسرائيل يأتي عبر البوابات الإسرائيلية، لأنه ما عندنا إحنا بالآخر لا عندنا حدود ولا في عندنا معابر ولا شيء. وحسب البروتوكول أي سلعة بتستورديها، حتى لو فرضنا رح تستوردي أنت رز من تايلاند، أنت مجبرة تخلصيه جمركيا وتدفع جماركه لإسرائيل، ومن ثم أنت تجيبيه على الضفة الغربية أو تستورديه. نفس الشيء إذا أنت بدك تشتري من إسرائيل على سبيل المثال عصير، بدك تدفعي الضريبة، تدفعي أي شيء بتعلق فيها لإسرائيل، ومن ثم تقوم إسرائيل في نهاية كل شهر بجمع هاي الأموال وتوريدها للسلطة الفلسطينية وخصم 3% إشي بنسميه بدل إدارة مقاصة. نعم. وهو مبلغ مبالغ فيه على كل حال. هذا المبلغ أستاذ رشا مليار شيكل شهريا. يعني بمعنى إحنا حاليا نفقد كل شهر مليار شيكل بسبب احتجاز إسرائيل لإيرادات المقاصة. على أرض الواقع يلي تم هناك ثلاث أنواع من الاحتجازات. في عنا الاحتجاز الأول هو بدأ في شهر 2/2019 لما كان هناك قرار لكنيسة إسرائيلي باحتجاز إيرادات تكافئ مخصصات أسر الشهداء والأسرى 53 مليون شيكل. وفي شهر 10/2023 كان قرار لمجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي الكابينت باحتجاز مخصصات غزة من الموازنة العامة. أتحدث عن المخصصات المعلمين، أتحدث عن الأطباء، يعني أتحدث عن بدل كهرباء بدل صرف صحي بمقدار 275 مليون شيكل. ولكن حقيقة كلمة تصفير اللي أنت ذكرتيها في المقدمة هي بدأ فيها سموتريتش من شهر 5/2025. يعني إحنا الآن دخلنا الشهر 13 بصفر إيرادات مقاصة، مما أوقع الخزينة العامة والموازنة العامة والسلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة لم يسبق لها مثيل.
0: نعم، وهذا
3: أزمة
0: عميقة جدا. نعم، وهذا ينعكس على مختلف مناحي حياة المواطن الفلسطيني. يعني لن أخوض في هذه التفاصيل لأنه انعكاسات واضحة وملموسة تماما. ويعني تندرج في سياق الإفقار، الخنق الاقتصادي، المحو والإزالي أمام أخطار عمليا يعني وجودية بحاجة لمواجهة. سيد مؤيد، وهذا سؤالنا إليك في هذا الصباح لأنه بهمنا معك يعني أن ننظر مثل ما بيقولوا لنص الكاس المليان، أنه إحنا بإمكاننا أن نواجه، إحنا بإمكاننا أن نتصدى لإفقارنا ولخنقنا اقتصاديا ولإخضاعنا ومحونا وإزالتنا. هل يعني لدينا وسائل وكيف من الممكن ذلك لأنه الحالة اللي وصلنا لها صعبة جدا جدا؟
3: نعم، بداية أتفق معك أنه لابد من العمل بكل الأحوال، لا يمكن الاستكانة والانتظار. التطور الدراماتيكي الخطير وانت ذكرتيه في المقدمة هو أن هناك مباحثات إسرائيلية أمريكية لتحويل جزء من هاي الإيرادات. صحيفة هارس تتحدث عن 14 مليار يعني تقريبا معظم المقاصة لمجلس السلام في غزة، وهذا خطير جدا. هاي أموال فلسطينية خالصة لا يحق لأي حد يتصرف بها للشعب الفلسطيني. وعلمتنا التجربة أستاذ رشا أنه ما ننتظر، لأنه الانتظار دوما لم يأتي بخير إلنا، انتظار جودو لم يأتي. وبالتالي من هون بجاوب على سؤالك، نعم يجب التحرك بشكل عاجل، وهي رسالة عبر أثيركم عبر رايا، أن تكون هناك استراتيجية وطنية شاملة يتشارك فيها الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والقطاع الأهلي والإعلام من أجل حماية إيراداتنا المحتجزة عبر المقاصة. سموتريتش لما حجز كافة الإيرادات في شهر 5 لم يكن هناك عنده أي مسوق قانوني، بمعزل أنه كل الحجز مش قانوني، بس أحيانا كان يأخذ الطابع الشرعني، ولكن هو احتجز بقرار فردي وهذا يخالف القانون حتى الإسرائيلي. ومن هون أنا وجهة نظري أن يكون هناك احتراق على مستويين. المستوى الأول أستاذ رشا من خلال البعد القانوني والمقاضاة الدولية، هي اتفاقية وقعت في باريس كان إلها التزامات مرتبطة باتفاقية أوسلو وأفق حل الدولتين، وبالتالي إسرائيل تنكرت لهذه الاتفاقية وتنكرت لهذا التوجه الدولي كان موجود. القضية الأخرى أستاذتنا الكريمة أن يكون هناك حملة من خلال دول صديقة، من خلال دول أوروبية، أن يتم الحديث مع شركاء زي الاتحاد الأوروبي. أعطيك معلومة بسيطة، الاتحاد الأوروبي رح يقدم للسلطة الفلسطينية دعم المبرمج بقيمة 200 مليون أو 210 مليون يورو خلال كل العام 2026. مقاصة شهر 1 أكثر من هذا المبلغ.
0: يعني
3: طبعاً. شكراً للاتحاد الأوروبي، شكراً لكل حدا بيساعدنا، ولكن مقاصة شهر 1 تغنينا عن كل دعم الاتحاد الأوروبي للسنة. السعودية في العام الماضي قدمت مساعدة على مرحلتين بقيمة 120 مليون دولار، عمليا هي تقريبا 40% من مقاصة شهر 1. لذلك فرنسا والسعودية أعلنوا عن نيتهم لإحياء مصالح لدولتين، وأعلنوا عن توجههم من أجل قيادة هذا الحراك المجتمعي. إحنا بحاجة قبل ما نحكي في حل الدولتين الآن لشيء عاجل، لشيء إنقاذي. إحنا بحاجة لأموالنا، أن يكون هناك ضغط من هذه الدول الوازنة. أتحدث عن فرنسا، عن بريطانيا، عن ألمانيا، لها حضور وتأثير دولي، أن تكون هناك حركة على المستوى العالم. لا يعقل أن نستقيم. الخطورة أستاذ رشا أنه العالم بنظر إلنا وبيحكي ما هي الفلسطينيين عايشين مدبرين أمورهم، لا، إحنا هناك انهيار عم بحدث للخدمات الموجودة عندنا، في عندنا حالة احتقان هائلة في المجتمع. نفسك حكيتي أنه الكل شاهدها، لذا لابد من التحرك. قضية أخرى أستاذتنا الكريمة، في عام 2024 كان هناك خطوة أنه تم تحويل جزء من هذه الإيرادات للنرويج لدولة ثالثة بمقدار حوالي 1.5 مليار شيكل، وكان هناك في حين وساطة مغربية من قبل ملك المغرب، وتم دفع هذه الأموال لشركات المحروقات وشركات الكهرباء. واستطاعت السلطة الفلسطينية والخزينة العامة تستفيد من هذا المبلغ بطريقة غير مباشرة. نبني على هذا الخطوة
0: تفعيل مثل هذه الوسطات، يعني قد يؤتي نفعا، لأنه بالفعل يعني ضاقت، ويعني الوقت هو مش كثير معنا وقت أستاذ مؤيد، بس بما يتعلق بالحلول الفردية والجزئية بجوز لازم بهذا الصباح نقول بأنه بالفعل يعني كان هنالك تفكير، كان هنالك حراك على مدار كل السنتين ثلاثة اللي مروا صراحة، ولكن يعني قديش في فرصة أنه تنجح هاي الحلول الجزئية الترقيعية، سميها ما شئت.
3: حقيقة الحلول الفردية والخلاص الفردي والحلول الفنية
4: في أعمالها فورا في غزة والضفة الغربية. حكومة الاحتلال تصدر قرارات جديدة ترمي لتكريس السيطرة على القدس المحتلة، على أن تترجم في ذكر احتلال المدينة عبر مشاريع استيطانية ضخمة، يرى مراقبون أنها ستتجاوز الطابع الاحتفالي المرتبط بهذه الذكرى لتندرج ضمن مسار سياسي يسعى لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس وتعزيز الطابع السيادي والرمزي الإسرائيلي فيها. مصادر صحفية في القدس شددت على أن التنافس الحزبي داخل إسرائيل يتصاعد الآن تجاه ملف القدس واستثماره سياسيا في ظل أجواء الاستقطاب الداخلي ومع قرب حلول الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين أول المقبل. هيئة أصول الصمود العالمي تطالب بالإفراج عن كل النشطاء الذين تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال خلال رحلتهم على متن أصول الصمود العالمي المتجه إلى غزة قبالة قبرص. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تؤكد أن إسرائيل منحت الضوء الأخضر لتهديد المدنيين وخطفهم وإطلاق النار عليهم حتى ولو كان في المياه الدولية. الرئيس الكوري الجنوبي لي جانغ مينغ اتهم إسرائيل بأنها تجاوزت بشكل صارخ كل الحدود بعد اختطاف مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية كانوا على متن الأسطول، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات دون احتجاج. كان هذا قبل نشر إيتامار بن كفير الفيديو الذي ينكل فيه بهؤلاء النشطاء. إيطاليا طبعا موجة وعاصفة من الاحتجاجات السياسية من الكثير من الدول. إيطاليا أكدت أن معاملة إسرائيل لنشطاء أصول الصمود غير مقبولة واستدعت السفير الإسرائيلي لتقديم تفسيرات رسمية. بلجيكا وهولندا وكندا وفرنسا استدعت أيضا هي الأخرى سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على المعاملة غير المقبولة لناشطي أسطول الصمود. وزير خارجية إسبانيا أكد أن ما تعرض له النشطاء هو وحشي، مطالبا باعتذار علني، واستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي. تركيا أدانت بشدة العنف الجسدي واللفظي من بن كفير ضد المشاركين في أسطول الصمود، وأكدت أنها تتخذ كل التدابير اللازمة مع الدول المعنية لضمان الإفراج الفوري عنهم. الخارجية في النمسا عبرت عن رفضها القاطع لما نشره بن كفير عن معاملة أفراد الأسطول. وزيرة خارجية بريطانيا مصدومة من استهزاء الوزير الإسرائيلي بن كفير بالمشاركين. طبعا أيضا هناك في إسرائيل اتهامات متبادلة عن من يمثل إسرائيل أم لا من وجهة نظرهم. المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الإسرائيلي هاجموا بن كفير أو بعضهم انتقده على هذا التصرف الذي يضر بصورة إسرائيل كما قالوا. المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الالتماس المقدم من مؤسسات الخليل ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي عبر أمر استملاك أصدرته ويقضي بالاستيلاء على 288 مترا من السقف. المصادقة أمس على حل الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى الانتخابات المبكرة. وسائل إعلام دولية تتحدث عن نية ما يسمى بإقليم أرض الصومال الانفصالي فتح سفارة له لدى إسرائيل في القدس المحتلة في تحد صارخ للقوانين الدولية والأعراف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل بتصريحات مثيرة وصف فيها طبيعة علاقته ببنيامين نتنياهو عندما أكد سطوته الكامل على قرارات الأخير السياسية والعسكرية. كما تفاخر ترامب بشعبيته الجارفة عند الإسرائيليين والتي تعطيه القدرة على الترشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية مستقبلا، وقال ترامب إنه قد يفعلها، أي قد يقود الانتخابات الإسرائيلية بعد انتهاء ولايته الرئاسية في البيت الأبيض. الصحة العالمية تحذر من أن خطر انتشار تفشي فيروس إيبولا

0: ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل، لا سيما السيارات والسلع الصناعية. اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة تشريع يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في تموز من العام الماضي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق اللحوم في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، سواء من خلال اقتناء اللحوم الجاهزة أو الأضاحي، وفي وقت تتباين فيه الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة وسط موجة ارتفاعات مرتبطة بعوامل محلية وخارجية. يعتبر هذا الموسم هو الأكثر استهلاكا للحوم خلال العام. ورغم هذه الارتفاعات، يواصل كثير من المصريين البحث عن بدائل أقل تكلفة، مع استمرار الإقبال على شراء اللحوم استعدادا للعيد باعتباره الموسم الاستهلاكي الرئيسي الذي لا يتراجع فيه الطلب رغم ضغوط المعيشة المتعددة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا ومرحبا بكم. التحذير من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك غدا بمناسبة ما يسمى بعيد الأسابيع اليهودي ومحاولة فرض القرابين. محكمة الاحتلال العليا تمهل 19 منظمة إغاثة دولية 30 يوما لتقديم أوراقها قبل وقف أعمالها فورا في غزة والضفة المحتلة. بعد نشر فيديو للوزير المتطرف تامر بن كفير وهو ينكل بنشطاء أسطول الصمود العالمي المختطفين، تنديد دولي واسع واستدعاء سفراء لإسرائيل في العديد من دول العالم احتجاجا على المعاملة الوحشية للناشطين. المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسا ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي في الخليل ومساحته 288 مترا. الولايات المتحدة تهدد بإلغاء تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يتراجع السفير رياض منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. واشنطن تشطب اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات بعد قرار قاض أمريكي رأى أن إدارة ترامب حرمت ألبانيزي من حرية التعبير بإدانتها الحرب على غزة. وسائل إعلام دولية تكشف عن نية ما يسمى بإقليم أرض الصومال الانفصالي فتح سفارة له لدى دولة الاحتلال في القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد انصياع بنيامين نتنياهو بشكل كامل لقراراته السياسية والعسكرية. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوسيع حدود المواجهة خارج حدود المنطقة إذا تكرر الهجوم على إيران. الخارجية الإيرانية تؤكد أن المفاوضات مع واشنطن مستمرة عبر باكستان، والناتو يعلن أن الحلفاء يناقشون دورا محتملا في مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تفاصيل خطة أمريكية إسرائيلية سرية كانت تهدف لإسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب. رابطة السيارات الأمريكية تكشف عن أن متوسط أسعار البنزين في كل الولايات الأمريكية تجاوز 4 إلى 5 دولارات للجالون الواحد يوم أمس. جيش الاحتلال يتخوف من تفاقم أزمة التهرب من التجنيد متوقعا أن يصل عدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية لما بين 80 إلى 90 ألفا في حال استمرار الوضع القائم. أخيراً، الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر انتشار تفشي فيروس إيبولا في كل من الكونغو وأوغندا وبلدان أخرى بإفريقيا، مع بقاء مستوى الخطر العالمي منخفضاً حتى الآن بعد وفاة 130 شخصاً نتيجة الفيروس. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الخميس 21 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء. سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك يا فادي. وصباح الخير الزميل أنور مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير يا بلد. والبلد دائما بخير بهمة ولادها. يسعد صباحكم في بيوتكم وأشغالكم وعلى الطرق والحواجز. وطبعا الأزمات السير لا زالت مستمرة ونحن أيتام. من أم الرشراش لراس النقورة صباح الخير. ولكل شجر وحجر في هالبلد. صباح الخير للمغير اللي بتتعرض الآن مدارسها لإطلاق قنابل الغاز السام من قبل قوات الاحتلال. صباح الخير للمواطن اللي الدنيا بتعصف فيه وما حدا كاين لوينك. وعلى أبواب عيد الأضحى المبارك كل عام وانتم بخير. وإن شاء الله البلد تكون بخير. وعلى لسان الأستاذ خالد سليم وكتب. البلد منهارة تماما وعلى كل الأصعدة. لا صحة ولا تعليم ولا رواتب. وهجمات يومية على أرواح الناس وأرزاقهم في ظل انسداد أفق ما مر علينا. المنظومة الفلسطينية بكل طبقاتها كلها عاجزة عن فعل أي شيء. الكل بتحسبن بس. والكل بيعبر عن الحال. الكل بيشتغل توصيف مثلهم مثل المواطن بس ولا حدا عنده حل. السؤال طب شو بتستنوا؟ والعقد اللي بين المواطن ومنظومة الرواتب والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وهدول كلهم صفر. ويضيف أيضا بقول وكمان ما عندنا نقابات قد حالها. عندنا نقابات مولودة بحضن النظام ومستفيدة منه بالكامل ومش ممكن تتخلى عن منافعها. الموجود حاليا حالة تشرعن الفراغ والعجز وتلبسه بدلة وربطة عنق. وخلي المواطن يقلع شوكه بإيده. وإذا طلع الموظف وسأل وين الراتب؟
تحول لشخص انهزامي رجعي أجندة محسوب على كيم جون أو ضد النظام الدولي الحديث. هذا ما كتبه الأستاذ خالد سليم وصفا للحالة الفلسطينية اليوم، وكلنا في حالة انتظار، والانتظار مش في صالح حدا.

0: بريء.
1: سنين واحنا مستنى صندوق النقد يعلمنا شو نعمل. راح رفعوا الضرائب جوعوا المواطن.
2: ارجع في بلادنا واعتبرها عرضة.
1: واحنا معكم حتى التاسعة.
3: عندي نيل كان المواويل عن زرع عمادتكم.
1: ومنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3.
2: مين يزرع لنا؟
1: وأيضا على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: ويطير وطير في الموروث الفلسطيني له دلالات في الحرية. ومع فيروز وسندس يسعد صباحك وصباحك أيضا أنت فيروزي أحمد صباح. هذا الظلم بنتي, هذا الظلم يا أحمد بنتي إن شاء الله. وسائد خراز يسعد صباحك يا سائد. وبكل مرات احنا شكلنا نسينا الصباحات وصباحات فيروز وصباح الوطن مع الهم الموجود. احنا مش لازم ننسى, لازم نرجع نتذكر انه هاي البلد فينا وإلنا ومننا وعلينا, ما إلنا في خيار آخر. وفي موضوع أيضا يخص المواطن والحديث عن رواتب عسكريين متقاعدين المقطوعة رواتبهم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم عبر الخط الهاتفي العميد حمزة راضي. يسعد صباحك سيادة العميد.
1: صباح الخير. صباح الخير لكم ولرايا ولشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن الذي يتألم ويعاني ويتعرض لحرب الإبادة لكل ما هو على وجه الأرض.
0: كان الله بالعون سيادة العميد. يسعد صباحك. ويعني في موضوع قطع رواتب العسكريين, والموضوع ليس بالجديد. يعني أنا أذكر أنه من تقريبا شهرين تقريبا حكينا في هذا الموضوع. لو تضعنا في صورة آخر التطورات, سواء في حواركم أو حديثكم مع الحكومة ووزارة المالية, هل في جديد في هذا الموضوع؟
1: يعني أخي الموضوع ليس موضوع قطع الرواتب. نحن متقاعدين 2025 1/4/2025 وحلنا إلى التقاعد المبكر, حيث أننا ومنذ حوالي سنة وخمسة شهور نعاني ولم يتم الاستجابة لمطالبنا بهذه الشريحة التي أحيلت إلى التقاعد. كان من المفترض أن أي متقاعد يتم إحالته للتقاعد يأخذ فورا كل ما توفر له وما اقتطع من راتبه على مدار 30 عاما من العمل, أن يتم إعادة هذه المقتطعات التي اقتطعت من راتبه إليه فورا وإعطائه إياها. نحن للأسف ومنذ أن أحلنا إلى التقاعد نتعرض للإهمال وعدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة. صندوق التقاعد تفاجأنا بأن هذا الصندوق خالي ولا نعرف أين ذهبت هذه المقتطعات. نحن لا نطالب بالمتأخرات من رواتبنا, نحن نعيش الأزمة كبقية أبناء شعبنا ونتعرض للحصار الاقتصادي الظالم من قبل هذا الاحتلال. نحن نطالب فقط بالمقتطعات التي اقتطعت على مدار 30 عاما من رواتبنا وبشكل شهري, ووضعت في هذا الصندوق, في صندوق هيئة التقاعد التي من المفترض أن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة لا يستطيع أحد المساس بها ولها السيادة الكاملة والولاية الكاملة على هذه الأمانة وعلى هذه المستحقات.
0: طب يعني سيادة العميد شو رد الحكومة أو وزارة المالية أو الجهات, خلينا نحكي المختصة في هذا الموضوع, شو ردوا عليكم؟
1: للأسف جلسنا أكثر من جلسة وتم الحوار مطولا مع الإخوة, الأخ ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد أو المتقاعدين العسكريين, وتم الاتفاق على يعني صرف هذه المقتطعات بطريقة معينة وضمن برنامج زمني. ولكن للأسف كل مرة وكل دفعة أخذنا الدفعة الأولى, ولكن بعد ذلك للأسف هناك حجج كثيرة.
0: يعني تم الالتزام فقط في دفعة واحدة, الدفعة الأولى بعدين
1: دفعة واحدة نعم, وبعد ذلك ضرب هذا الاتفاق بعرض الحائط. وللأسف نتعرض للتسويف اليوم وغدا وهذا الشهر والشهر القادم. نحن نناشد فخامة السيد الرئيس لإعطاء التعليمات فورا بتنفيذ هذا المرسوم الذي أقر من فخامة الرئيس بإنصاف هذه الفئة التي ضحت على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن. نحن المتقاعدين العسكريين نتعرض للظلم ليس فقط بأخذ مدخراتنا وتوفيراتنا التي وضعت في هذا الصندوق، ولكن في أمور كثيرة، ومنها مثلا أننا لا نستطيع كبقية الشرائح الموظفين مثلا الموظفين الآخرين يستطيعون دفع أقساط أبنائهم في الجامعات من المتأخرات وغير ذلك من الأمور الكثيرة. نحن نتعرض الآن لعدم اكتراث وعدم
0: يعني خلينا نحكي بعض الإجراءات اللي تمت بخصوص الموظفين العموميين، على سبيل المثال الاستفادة من المتأخرات في موضوع سداد الجامعات لأبنائهم أو دفع بعض التراخيص المتعلقة بحياة المواطن تدفع من أو تخصم من المستحقات. أنتوا ما عندكم هاي الخدمات المتوفرة؟
1: يعني هي للأسف نحن استثنينا من الكثير كما ذكرت من هذه الامتيازات، وخاصة فيما يتعلق بأقساط الجامعات. وتعرف أن العديد من هؤلاء الضباط الذين هم برتب سامية عمداء وألوية للأسف تم إيقاع الظلم عليهم بشكل واضح، وفي كل مرة يتم هناك عقد جلسات، وأصبحنا متسولين يا أخي، أصبحنا يعني نترك هذا الباب وذاك الباب للعديد من المسؤولين للأسف الذين يعني أهملوا تنفيذ مرسوم فخامة الرئيس. نحن أنهينا عملنا في وخدمتنا لهذا الوطن على مدار أكثر من 30 عاما، والآن عدنا إلى حاضنتنا الأولى والتي هي الإخوة في المسؤولين الذين ما زالوا على رأس عملهم، ولكن هم يماطلون وللأسف يعطون الوعود، ونفاجأ بعد فترة أن هذه الوعود هي حبر على ورق ولم تنفذ.
0: نعم، يعني سيادة العميد ما هي إجراءاتكم للمرحلة القادمة؟ هل عندكم إجراءات تصعيدية أو يعني بعض خلينا نحكي الإجراءات باتجاه الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبكم؟
1: نعم، نحن تقريبا حوالي 687-87 ضابط من الرتب السامية عميد ولواء، ولدينا برنامج تصعيدي في كافة المحاور، وسنواصل هذا البرنامج الذي اتفقنا عليه مؤخرا، ونحن نعرف كيف سننتزع حقوقنا التي أهملت على مدار أكثر من عام ونصف. نعم، لدينا برنامج تصعيدي، وسيتدرج هذا البرنامج في خطوات وفي مراحل مدروسة وبشكل يعني مدروس لنسمع صوتنا ونستطيع أن نتعدى هذه المرحلة التي الصعبة التي نمر بها كبقية أبناء شعبنا.
0: وإن شاء الله ربنا بيسرها، بكون في كمان رد واستجابة من الحكومة. ولكن عندنا سؤال كمان سيادة العميد فيما يتعلق في يعني الفترة الزمنية اللي مريتوا فيها، ويعني أكيد صار في تراكم كمان حتى للمستحقات على موضوع الرواتب أو أشباه الرواتب اللي بتنزل للموظفين المواطنين في كل فترة. هل أنتم مشمولين فيها ولا كمان هاي كمان مقطوعة تماما؟
1: لا طبعا هي مقطوعة تماما، ونحن يعني منذ أن ذهبنا إلى التقاعد تعرف أن الراتب الأساسي يتناقص، ونحن كما ذكرت لا نطالب بالمتأخرات. لنا يعني مبالغ مرصودة كمتأخرات توازي ما توازي المدخرات التي يعني نطالب بها، ونحن لا نطالب بهذه المتأخرات، ويجب علينا أن نتحمل كبقية الموظفين وكبقية أبناء شعبنا. نحن نطالب فقط بالمدخرات التي هي اقتطعت فعلا وبشكل شهري، وهنا نؤكد أن هيئة التقاعد هي الجهة المسؤولة وليست وزارة المالية أو الوزارة أو هذه الوزارة أو تلك. هيئة التقاعد هي هيئة مستقلة ولها يعني سيادتها،
0: يفترض
1: وهي وهي المسؤول الأول والأخير عن هذه المقتطعات، ومن حقنا أن نسأل هيئة التقاعد وبرئيسها الأخ الدكتور ماجد الحلو أين ذهبت مدخراتنا، أين ذهبت هذه المدخرات التي اقتطعت منا شهريا على مدار أكثر من 30 عام. هو المطالب الأول، هو المطالب الأول بإعادة هذه المدخرات لأصحابها، ونحن نناشد الجميع، نناشد فخامة السيد الرئيس، نناشد المؤسسات الوطنية للوقوف إلى جانبنا. نعم. لأخذ هذه.
0: نعم. سؤال أخير سيادة العميد، بس فقط هي المشكلة موجودة عند المتقاعدين للعام 2025 ولا كل متقاعدين عسكريين؟
1: للأسف يعني أعود وأقول أن من تقاعد أو أحيل إلى التقاعد قبل هذه الدفعة وبعد هذه الدفعة بشكل فردي طبعا يأخذ مستحقاته، ولا نعرف لماذا نحن يتم استثنائنا. يعني من تقاعد قبلنا وبعدنا يأخذ المستحقات، أما نحن للأسف ما زلنا جالسين على قارعة الطريق ننتظر العدالة من هيئة التقاعد.
0: كم عدد المتقاعدين في هذه الدفعة سيادة العميد؟
1: عدد المتقاعدين تقريبا 687 متقاعد. 687 متقاعد،
0: عدد كبير لا شك.
1: نعم نعم نعم. يعني هؤلاء يعني أحيلوا إلى التقاعد يعني بشكل فجائي وبتقاعد مبكر، يعني قبل أن يعني يبلغوا سن التقاعد.
0: نعم نعم. يعني سيادة العميد بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإحاطة، ونتمنى إن شاء الله يكون صوتك مسموع عبر راية وعبر هذا المنبر ومع الناس، وإن شاء الله تحل المشكلة قريبا، وإحنا كمان من طرفنا كإعلام وبصفنا مع المواطن احنا كمان راح نساعد ونساهم في طرح قضايا الناس وطرح قضايا المواطنين. العميد حمزة راضي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا لك أخي، وشكرا لراية التي تتلمس هموم الشعب وهموم الناس في هذه الظروف الصعبة، ونحن دائما ندعوكم لتواكبوا الوقفات الاحتجاجية التي سننظمها.
0: واجبنا هذا، واجبنا سيادة العميد إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا, شكرا.

0: والحالة تعبانة، بس احنا لسه قاعدين في هالبلد. وصباح الخير لكل متابعينا واللي انضموا معنا من جديد. عمار يسعد صباحك يا عمار، بقول وضعنا في هالبلد مثل الطرشة اللي جوزها بطلق فيها وهي عمالها بترتب في البيت. يعني انا اول مرة بسمع مثل يسعد صباحك. وسائد خراز يسعد صباحك يا سائد. سائد بقول الشوارع فاضية تقريبا والله يكون بعون الناس. سائد رح تكون معنا الغرفة التجارية بعد الفاصل إن شاء الله، نحكي عن نابلس، غرفة تجارية في نابلس ومحمد سبتين. صباح الخير محمد. والصانوري يسعد صباحك. أبو مؤمن بقول لك ما بعرف يشتغل الغير على صوتك حبيبنا، يسعد صباحك وإحنا إن شاء الله دايما معك. وتحياتنا إليك يسعد صباحك. سليم أبو رشاد من بتير، صباح الخير لأهلنا في بتير وفي بيت لحم، يسعد صباحك يا رب وإن شاء الله يا رب الله يقويك ويعطيكم ألف عافية. وابقوا معنا بعد الفاصل والحديث عن الوضع الاقتصادي في مدينة نابلس والغرفة التجارية لنابلس. ابقوا معنا
1: برعاية جوال

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك. وأول أوردر

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: برعاية

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال ولمتابعينا على رايا تي في وعلى فيسبوك. استمتعوا بمشاهد من مدينة نابلس جبل النار. وأيضا متابعين يسعد صباحكم حازم, صباح الخير وسندس, يعني يسعد صباحك. طارق عزموطي, يا طارق شكرا جزيلا لكلماتك يا طارق, والله أنا يعني شاكر جدا, وإن شاء الله يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما. وأيضا من نابلس, ومع اقتراب عيد الأضحى أسواق نابلس تشهد حركة شرائية متفاوتة وسط ضغوط معيشية صعبة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد ياسين دويكات الناطق الإعلامي في غرفة تجارة وصناعة نابلس. أستاذ ياسين صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين والمستمعات إلى راديو رايا.
0: يسعد صباحك أستاذ ياسين وصباح جبل النار نابلس. نابلس يعني هذه قطعة من القلب, ويعني الحركة التجارية أستاذ ياسين يعني في كل المحافظات يبدو أن يعني هذا العيد مختلف حتى عن عيد الفطر اللي كان قبل يعني تقريبا شهرين. واضح أنه الحركة الشرائية ضعيفة. إحنا بنطلع يعني يمكن إحنا كمواطنين بنطلع على الموضوع بالأسواق بالحركة بالشوارع, الحركة ضعيفة. لو تضعنا بصورة الوضع وحركة التجارية والحركة الشرائية في مدينة نابلس.
1: صديقي العزيز مرة ثانية سيد صباح.
0: يسعد صباحك.
1: المتعارف عليه دوما في السنوات السابقة قبيل عيد الأضحى المبارك بأسبوع أن تكون هناك حركة شرائية قوية.
0: نعم.
1: ولكن للأسف الشديد في هذا العيد اللي بقي له أصلا 6 أيام واضح جدا أن هناك ضعف في القوة الشرائية, ضعف في حركة الأسواق, ضعف في المبيعات في محافظة الوطن كلها وتحديدا في محافظة نابلس. الأسباب أكيد يعني واضحة ومعروفة, الكل الآن بات ينتظر صرف النسبة من الرواتب, لأنه للأسف الشديد المحرك الرئيسي المتبقي والكل يعلم لتنشيط الأسواق التجارية في كل محافظات الوطن ما تبقى من نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين في الوظيفة العمومية مع غياب مصادر السيولة الأخرى التي كانت تؤثر فعلا بشكل إيجابي على حركة الأسواق, وهي المبالغ المتأتية من إخواننا العاملين في داخل الخط الأخضر, واللي احنا خسرنا فعلا مبالغهم اللي كانت تصل في الشهر الى 1,500,000,000 شيكل. وبالتالي اقتصاديا وتسويقيا المحرك الرئيسي للاسواق هي السيوله النقديه من قبل المستهلكين بما يوجد في جيوبهم من اموال. ولكن للاسف الشديد مع جفاف مصادر السيوله مع انخفاض نسبه الراتب للموظف العمومي, كل هذه العوامل إضافة للعوامل الأخرى المرتبطة بالإجراءات الاحتلال من اجتياحات من اقتحامات بالإضافة للحرب اللي بدأت على أهلنا في غزة وكمان الحرب اللي أصلا على إيران, كل هذه الأمور والأحداث السياسية كمان أضيفت إلى المؤثرات والعوامل الأخرى التي أثرت على الأسواق, و صار عندنا حالة ركود وحالة انكماش لم يسبق لها مثيل في أسواق المحافظات المختلفة في الوطن.
0: نعم, يعني نابلس كانت هي مزار كمان لأهلنا من الداخل, ويعني قبل فترة كان في بعض الأنشطة والفعاليات والتحضيرات من أجل استقبال كمان أهلنا من الداخل المحتل للقدوم إلى محافظات الضفة ويعني تحديدا إلى نابلس, ويعني هي جزء من كانت من يعني تفعيل الحركة التجارية والشرائية في البلد. كيف يعني اليوم وجود وحركة أهلنا في الداخل إلى نابلس؟
1: شوف احنا دورنا كغرفة تجارية كوننا مهتمين بمتابعة ما يجري بالأسواق ونمثل القطاع الخاص.
0: نعم.
1: احنا تبنينا مبادرة منذ 4 سنوات اسمها حملة يلا على نابلس او مبادرة يلا على نابلس.
0: نعم.
1: الهادفة الى تسويق هاي المحافظة وتسليط الضوء عليها, لانه نابلس تاريخيا صديق العزيز تعتمد في نشاطها التجاري واسواقها تعتمد على المتسوقين من خارجها سواء من المحافظات الأخرى المجاورة أو من إخواننا من 48. لذلك إحنا وجهنا رسائل عبر هاي المبادرة عبر كل وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية اللي كلنا إحنا بنحترمها وبنقدرها لدورها الفاعل في محافظات الوطن. وجهنا هاي الرسائل لإخواننا في 48 لجلب المزيد منهم للأسواق الفلسطينية تحديدا محافظة نابلس لأنها مستهدفة, وفعلا استطعنا في أيام السبت والأحد أن نجذب العديد من الإخوة في الحافلات والسيارات الخاصة، وأثروا في هذه الأيام بشكل ملموس على الحركة التجارية في هذه المحافظة بشكل إيجابي. أضف إلى ذلك يعني من المهام الأخرى لتسليط الضوء على نابلس، وأنا بدي أستغل وجودي معك كوني أتحدث عبر راديو راية المشهور والمعروف والمنتشر، بدي أوجه رسالة باسم السيد سامح المصري رئيس الغرفة والسادة الأعضاء للإخوة في المحافظات الأخرى وأهلنا في 48 لفعالية رائعة جدا ستقام يوم السبت بعد غد على دوار الشهداء. ستقيمها الغرفة التجارية وملخصها هي مهرجين لإسعاد الأطفال وكذلك توزيع البلالين، وكذلك في نهايتها سيكون إن شاء الله توزيع للكناف النابلسية المشهورة في محافظة نابلس من العديد من المحلات أصحاب الحلويات للحضور، وكذلك الفعالية الأخرى اللي هي عيدك أجمل في نابلس يوم الوقفة إن شاء الله ستركز على برضه في دوار الشهداء. استجلبنا فرقة أحباب المصطفى للأناشيد الدينية والمدح الديني والكشاف التي إن شاء الله ستتجول في أجواء نابلس وأسواقها، كل ذلك لجلب النظر على هذه المحافظة وإدخال البهجة والسرور على كل المواطنين في ظل الأوضاع السيئة والاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني. نعم. بسبب اقتناص أموال المقاصة وسرقتها وهي الحق للشعب الفلسطيني، وهي للأسف هي السبب الرئيسي فيما يحصل بالنسبة للأسواق وأثرها على الأسواق وأثرها على رواتب الموظفين العموميين.
0: يعني أستاذ ياسين، أول شيء كل التحية لكل أعضاء الغرفة التجارية والسيد سامح المصري رئيس الغرفة التجارية في نابلس، وشكرا لهذه الفعاليات صراحة. يعني هذه الأنشطة وحتى لو كانت في ظاهرها بسيطة هي أنشطة تساعد على تعزيز الحركة الشرائية في الشارع، ويعني نوعا ما كمان حراك الناس والمواطنين في الشارع. بدي أسأل عن موضوع كمان القرى المحيطة في نابلس وقرى نابلس، واليوم يعني إحنا بنحكي عن إغلاقات وبنحكي عن حواجز وبوابات. أستاذ ياسين، يعني هل فعلا أثرت كمان على الحركة التجارية في مدينة نابلس تحديدا؟
1: شوف أنا بدي أحكي وأطمن الإخوة المستهلكين والزائرين من خارج المحافظة، إلها فترة تقريبا أكثر من شهر المعابر المحيطة بنابلس مفتوحة والبوابات المحيطة على مداخل القرى أصلا المحيطة بنابلس أيضا مفتوحة، وبالتالي إحنا نتحدث عن حركة مرنة وسهولة في الدخول والخروج إلى نابلس من فترة طويلة تقريبا، وهذا الأمر أكيد رح يساعد على دخول كم أكبر من الزائرين من المحافظات الأخرى من داخل الخط الأخضر إلى نابلس والمساهمة في إلى حد ما إلى تنشيط الحركة التجارية بما ينفق من أموال. ولكن أعيد وأكرر أن مشكلتنا جميعا في المجتمع الفلسطيني سواء كانوا تجارا أو عمالا أو موظفين، كلنا نعاني من مشكلة رئيسية اسمها فقد أو نقص السيولة النقدية. وهي طبعا المحرك الرئيسي للأسواق، وأنا أكرر وأقول ما دامت السلطة مستهدفة والسلطة والحكومة مش بخير، كل أطياف المجتمع الفلسطيني مش بخير.
0: نعم، إن شاء الله يا رب ما بضل بخير. في بدي أشاركك في هالرسالة وصلتنا أستاذ ياسين من مواطنة، وهي من طول كريم بتقول يسعد صباحكم وصباح الجميع، بدي أحكي بموضوع الأسعار اللي بتتغير لناس من الضفة ولناس من 48. بتقول أنا من طول كريم بشوف صديقة لإلي لما بتشتري بتأخذني معها للسوق على أساس السعر يكون يعني أقل شوي، وفهي بتدعو إنه لا كل التجار إنه ما يكون في تفرقة بالسعر ما بين مواطن ومواطن ما بين 48 أهلنا في الداخل. والصراحة أنا هذا الموضوع يعني سمعته في أكثر من حدا في أكثر من طرف، حتى من إخوتنا في 48 تحديدا كان الحديث عن مدينة الخليل. يا ريت كمان نطمن أهلنا من 48 لما بيجوا، هم بيجوا مش ضيوف، هم محلية على نابلس أو على أي مدينة في الضفة الغربية.
1: شكرا على هاي الملاحظة. أول إشي بطمنهم فعلا إحنا في مجلس غرفة تجارة وصناعة نابلس لعلمك نكون باستقبال إخواننا من 48 في منطقة الدوار، أنا وصديق إلي بالأعضاء المجلس، ونوجه رسائل دائما لأعضاء هيئتنا العامة التجار بأن يتعاملوا بمرونة وأن يتساووا بالمعاملة بين إخواننا من داخل فلسطين المحتلة والمواطن العادي. والرسائل أكيد وصلت للجميع والكل بكل صدق وأمانة، أنا بحكي على نابلس، الكل يتعامل مع الأهل لأنه فعلا هم أهلنا، إحنا امتداد إلهم وهم امتداد إلنا. يتعامل معهم كما يتعامل مع المواطن الفلسطيني. إذا حصل حالة يا صديقي العزيز حالة نادرة لا يجوز أن نعممها، ولكن الأصل أن الكل يتعامل مع إخواننا من 48 بطريقة فعلا تتساوى مع التعامل مع إخواننا من المواطنين. وكمان في ملاحظة مهمة أنا بدي أركز عليها وهي رسالة تصل إلى إخواننا من 48. معظم المحلات اليوم معلنة عن أسعارها، لأن وزارة الاقتصاد تحذر صاحب المحل الذي لا يقوم بإشهار أسعاره على سلعه على واجهة المحل فإنه يلقى عقوبة، وبالتالي يستطيع الزائر أن يذهب إلى المحلات التي تقوم بإشهار أسعارها لكي يطمئن أكثر بأن السعر الذي يحصل عليه هو الموجود على قائمة الأسعار. إذن هناك في تساوي، لأن هذه الأسعار موجهة لجميع المستهلكين،
0: وهو مطمئن يعني أستاذ ياسين، يعني هو كمان مطمئن للزبون للمستهلك أنه ما في حالة غش ما في غبن، وبالتالي كمان العملية الشرائية بتكون بالنسبة له يعني أأمن، وبالتالي راح تزيد
1: طبعا. وإحنا والله يا صديقي أي شكوى تأتينا كغرفة تجارية من أي مواطن من داخل 48 إلها علاقة برفع أسعار واستغلال، نقوم إذا كانت من تاجر نقوم باستدعاء هذا التاجر ونتحدث معه وفعلا نتأكد من هذه الحالة. إذا كانت الحالة موجودة أكيد راح هو المتضرر، لأنه اليوم في القطاع التجاري أي منشأة اقتصادية في مبدأ اسمه مبدأ الاستمرارية، والمبدأ الاستمرارية لا تتم يعني الاستمرارية بالنشاط، لأن لا يعقل أن يفتح محله لسنة ثم يغلقه. الاستمرارية تعني الحفاظ على الزبائن، التعامل الإنساني، عدم التمييز، عدم رفع الأسعار. تجارنا اليوم في نابلس بيعرفوا هاي المعادلة وبيعرفوا إنه الغرفة التجارية واقفة إلهم بالمرصاد ووزارة الاقتصاد واقفة إلهم بالمرصاد، ولكن مطمئن والله أنا بمتابعاتي وتجوالي كناطق إعلامي للغرفة التجارية خاصة في هاي الفترة في الأسواق أوجه رسائل إلهم باسم الغرفة، واطمئنيت فعلا إنه لا يوجد قطعيا أي استغلال للمواطن من داخل الخط الأخضر.
0: احنا الصراحة يعني
1: لا يحتمل الوضع.
0: احنا صراحه كمان شايفين جهودكم في هذا الموضوع، ولكن في ملاحظه بحب اوصلك اياها كمان من مواطن، ويا ريت تاخذ بعين الاعتبار انه بيحكي عن انه هو بيحكي عن البلديه والغرفه التجاريه تسعى بجهد لجلب المتسوقين للبلد، في المقابل بيجي مفتشين العدادات بتصرفوا باسلوب غير لائق مع المتسوقين وزوار المدينه، وبيحكي عن تحديدا كان في شكاوى من اخوتنا من 48 وفي ناس استغلت الموضوع كانت تطلب منهم بدل صفة السيارة حوالي 40 شيكل. يمكن مرة أنا صدفت قصة شبيهة في هذا الموضوع في مدينة نابلس على موضوع صفات السيارات، فياريت يعني أنا بعرف أنه جهدكم كبير، بس ياريت كمان في موضوع العدادات ومفتشين العدادات يكون كمان في رسالة لهم التعامل الطيب مع زوار المدينة.
1: والله كلهم جمعناهم واجتمعنا معهم بالغرفة التجارية وجهنا لهم رسائل، لأنه حقيقة هم آلية تعاملهم مع الزوار هي المحرك الرئيسي وتساعدنا في تسويق نابلس وتساعدنا في جلب كم أكبر من المتسوقين من خارج المدينة. لا أنا أطمئن الجميع إنه لا التعامل واضح والتعامل إن شاء الله في تساوي وفي عدالة بين المتسوقين من الخارج. وطبعا زي ما ذكرنا حالة نادرة لا يمكن أن نعممها
0: طبعا،
1: ولكن
0: طبعا
1: بالمجمل لا بالمجمل الكل يتعامل بطريقة رائعة جدا كما تمناها مجلس غرفة تجارة وصناعة نابلس. وكمان أركز المنظومة الأمنية اللي عندنا بقيادة المحافظ أبو بكر غسان دغلس وشرطة وشرطة المرور، حقيقة نتحدث اليوم عن منظومة أمنية، نتحدث عن حالة من الاستقرار والأمن الموجود في داخل المحافظة اللي أصلا ساعدنا بتسويق هذه المحافظة، لأن الأمن والاستقرار عامل مهم من العوامل التي تساعد في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تسوق العوائل الفلسطينية بالأسواق الفلسطينية باطمئنان وراحة
0: إن شاء الله.
1: أي عوائق
0: إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله كل عام وشعبنا بألف خير، وجهودكم مباركة أستاذ ياسين، وتحياتنا لكل القائمين على كل الأنشطة اللي بتعزز من صمود الناس وقعدتنا في هالبلد. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر. نعم تفضل
1: صديقي. أنا كمان بدي أوجه حقيقة الشكر لكل وسائل الإعلام المتعاونة معنا، وبدي أوجه شكر خاص كمان لطاقم راديو رايا على الاتصال والاطمئنان على كل المحافظات ما فيها محافظة نابلس، لأنها فعلا محافظة مستهدفة، وأتمنى أن يا رب تحل مشكلة السلطة المالية أن تعود إليها أموالها المسروقة لكي تساهم في فعلا صرف المستحقات وتنشيط الحركة.
0: وهذا دورنا وهذا واجبنا أستاذ ياسين، وكل التحية لكم ويعطيكم ألف عافية، وشكرا على كل هذه الإضافة.
1: شكرا يا حبيبي.
0: يسعد صباحك.

كل التحية لأهلنا في نابلس وكل محافظات الوطن. ويعني أمير زيدان يسعد صباحك. وأيضا يعني دعوة أبو جواد. أبو جواد بقول يعني ما مستنى دور لطول كريم. طول كريم احنا ان شاء الله قريبا رح نكون احنا موجودين كمان في طول كريم, وان شاء الله الغرفة التجارية هيكونوا معنا في طول كريم. واحنا قبل فترة كمان اخذنا جنين كانوا موجودين معنا. فاحنا اكيد يعني كل محافظات الوطن بنحاول قدر الامكان نوصل للجميع. عزام يسعد صباحك عزام. وطبعا كمان طول كريم يعني يا جماعة الخير طول كريم لها حصة كبيرة عندنا. يعني في ملاحظات

0: سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يستعرض كتابه كيف أتعامل مع الهزيمة للكاتب نيخيل كلاميا طرق التعامل مع الفشل والخسارة من منظور نفسي وعملي، حيث يركز على كيفية تحويل لحظات الإحباط إلى فرص للتعلم والنمو الشخصي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الهزيمة إنما هي جزء طبيعي من حياة كل إنسان، وأن الفرق الحقيقي بين الأشخاص لا يكمن في تجنب السقوط بل في طريقة النهوض بعده. ويشرح المؤلف في كتابه هذا والصادر عام 17 و2000 ميلادي كيف تؤثر الصدمات الصغيرة والمتكررة على ثقة الإنسان بنفسه، وكيف يمكن للأفكار السلبية والخوف من التكرار أن تدفع الشخص إلى الانسحاب نحو فقدان الحافز والتقهقر والتراجع النفسي. لذلك يدعو إلى تقبل الخسارة باعتبارها تجربة مؤقتة وليست حكما نهائيا على القدرات أو المستقبل. كما يقدم الكتاب مجموعة من الخطوات العملية مثل مراجعة الأخطاء بهدوء وتحديد أسباب الفشل بموضوعية والابتعاد عن جلد الذات، إضافة إلى أهمية الصبر وإعادة بناء الثقة تدريجيا. ويؤكد المؤلف أن التعافي النفسي إنما يحتاج إلى وقت وإلى بيئة داعمة تساعد الإنسان على استعادة توازنه. ويمتاز الكتاب بأسلوبه المباشر والبسيط واعتماده على أمثلة حياتية قريبة من القارئ، ما يجعله أقرب إلى دليل عملي للتعامل مع الأزمة الشخصية. أما رسالته الأساسية فتتمثل في أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لفهم أعمق للنفس واكتشاف قدرات جديدة لم تكن ظاهرة من قبل. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل لا سيما السيارات والسلع الصناعية. اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة تشريع يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في تموز من العام الماضي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشهد سوق اللحوم في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، سواء من خلال اقتناء اللحوم الجاهزة أو الأضاحي، وفي وقت تتباين فيه الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة وسط موجة ارتفاعات مرتبطة بعوامل محلية وخارجية. يعتبر هذا الموسم هو الأكثر استهلاكا للحوم خلال العام. ورغم هذه الارتفاعات يواصل كثير من المصريين البحث عن بدائل أقل تكلفة مع استمرار الإقبال على شراء اللحوم استعدادا للعيد باعتباره الموسم الاستهلاكي الرئيسي الذي لا يتراجع فيه الطلب رغم ضغوط المعيشة المتعددة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
5: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان، والرغبة أنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك له هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بوقفك. سوفي معك. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0569-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: صباح الخير، صباح الخميس، صباح نهاية الأسبوع، صباح الأيام القادمة التي ينتظرها البعض، المفروض الكل ينتظرها، ما المفروض حدا يكره أو يستبعد إن نشوف أيام الأعياد. صباح الخيرات لإلكم جميعا في كل أجزاء الوطن، للمزارع في أرضه، للمهندس في عمله، للنجار في منجرته، للحداد في مكانه، للصبايا واللي بيشتغلوا في مشاغل الخياطة، للسائقين، للمسافرين على الطرقات، للطلبة في المدارس والجامعات، للأمهات الشريحة الواسعة اللي في المنازل اللي بيعتبرها البعض بين قوسين مش عم تشتغل لكن شغلها أصعب من الكل. صباح الخير لكل أبناء شعبنا في كل مكان، اليوم وكل يوم. على وجه الأعياد والمناسبات، صح إنه منفرح، صح منشتري شغلات جديدة، صح منحضر البيت، صح مننظف، صح منشتري شغلات للضيافة، لكن مش لازم ننسى الأشخاص اللي حوالينا، العائلات اللي حوالينا، مش لازم ننسى اللي الناس اللي ممكن يكونوا بحاجة. كل حدا أعلم بحالة جيرانه اللي حواليه، أقاربه، بتعرف إذا هذا بيشتغل ولا ما بيشتغل، إذا تعرف إذا هذا إلهم معيل أو مش معيل، بتعرف الأيتام الموجودين في حارتك وفي بلدك. بتمنى تفكروا فيهم، بتمنى إنه تخلوهم يفرحوا في العيد مثلهم مثل أولادك. لا ينقص مال من صدقة. طبعا سواء انتوا، يمكن في ناس ما بتعرف ناس محتاجين، ما بتعرف ايتام، بس يا جماعة الخير الوضع صعب، وجمعيات الزكاة في الوطن بصراحة بتعاني لانه مش عم تعرف تسد الثغرات واحتياجات الايتام اللي بتدير بالها عليهم. فاللي عنده تبرعات، اللي عنده حابب انه يقدم شيء وما في بمحيطه ناس محتاجين وايتام صغار، ممكن يروح على لجان الزكاة لحتى يساعدوا هدول الناس. أحلى صباح للي قاعد وساكت، مهموم ومغموم، حاطط إيده على خده وبيفكر، للي مش عاجبه كتير شغلات في الحياة، للي حاسس حاله على جنب ومظلوم، للي حاسس حاله مش مهم، للي حاسس حاله بلا قيمة في الحياة. أنا وقلتي واحد، هالحكي مش صحيح، إنك مظلوم هالحكي مش صحيح، إنك يائس هالحكي مش مظبوط، ما في حيلة عندك هالحكي غلط. أحلى صباح معك وأهلا وسهلا فيك. كل إنسان عنده نقاط القوة اللازمة ليحقق التغيير في حاله، في حياته، في حياة عيلته. سلامات يا عصام، أهلا بمصعب الجدع ونزار غانم، أبو آدم حجاوي مشكور على الصباح. الصباح هدول اللي بقرأ صباحاتهم هدول بكير بكير قبل التسعة. أهلا بحسن أسعد، أبو جواد اللي عاجبه اليوم الجو، ربيع على خريف على شتاء. أهلا بخالد عز الدين، أو عز الدين عيد، من وين جبنا خالد؟ اليوم ممكن أشوف شغلات مش مكتوبة، ديروا بالكم. شو بيحكوا عن العيون المزغولة؟ مشوشة. ميمونة عياد، اليوم الحلقة فل حلاوة وفل جمال وفل مشاركات وفل أصوات، فل طاقة، صباح الفل يا علي ماضي، صباحك العفيف إن شاء الله يكون قادر يسمعنا. صباح الفل يا سندس، والورد لك يا منى، الله يسمع منك وربنا يفرحنا في قلوبنا بأشياء طيبة. أمير زيدان يعطيك العافية، خراز، قاسم سلامة، علاء العنتري، وتحياتنا للشباب في مكسرات سعد المسلماني يعطيهم العافية أم الصادق. يوسف وأبو مازن، مين اللي صبح عامل عندكم يا أبو مازن رز بالحليب؟ هذا حابب يدلعكم، هذا سامع أحلى صباح مبارح وصارت نفسه تشتهي الرز بالحليب. الرز من عند مين؟ الرز في أحلى صباح من عند الضيافة، الضيافة من عند شركة مجمع سيلة الظهر. الشركة موجودة في سيلة الظهر لكنها تنبت في كل مكان، تنبت في كل دكان، تنبت في كل سوبر ماركت ومحل تجاري. الرز الأول، الرز البطل، الرز الأمير، اسمه رز الضيافة. بلاش تروح تدوروا على رز اسمه الأمير، اسمه الضيافة، لونه أزرق، حبته بيضاء، أما هو فينطبق على كل الوصفات. المكون الآخر هو الحليب، والحليب جاهز، الحليب ما في منافس في أحلى صباح إلا الجنيدي. خيار الأول والثاني والثالث والعاشر من عند الجنيدي. الحليب اللي يأتي من مزرعة فلسطينية لمزارع فلسطيني، من أبقار فلسطينية على أرض فلسطين إلى مصنع فلسطيني، مستهلك فلسطيني يأكل ويستمتع. الرز بالحليب. صباح الورد يا حبيب أبو زريق. أكيد وانت صغير يا حبيب كنت تحكي عن اسمك حليب أكيد. خليك هنا. حمودي أبو يامن، حارس وأبو ربحي وساهر وخميس، صباحكم فل. بنك القاهرة عمان، أكثر من 50 سنة على أرض فلسطين يقدم الخدمات البنكية تقليديا وعصريا، ظهرا وعصرا وطبعا صباحا. أحلى صباح مع ومن إلى عن على، مع كل حروف الجر لازم تجر لحالك عالزغلول. عالزغلول من وين جاي؟ من عند الزغلول. وين رايح؟ على الزغلول. من وين هاي الطاقة؟ من الزغلول. هنشوف تحكي عن الزغلول. وينضم إلينا في أحلى صباح اليوم، نرحب فيهم، صباحهم فل.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. وشيني إكسترا، الشيني إكسترا مولعها، دور في محافظتك إلا تجد الشيني إكسترا. من جنين لأريحة لنابلس للبيرة رام الله للخليل لدورة، شيني إكسترا عندهم اليوم عرض نهاية الأسبوع، الويك إند، خميس جمعة على سبت، عروض على كتير أصناف. أنا صعب أحكي لكم شو العروض، لازم تروحوا على أحد الفروع وتشوفوا، فتح بحلق وشوف شو العروض. سلامات يا إيهاب قنداح. أم عماد كيف الحال؟ أم مصطفى الترابي، عفيف اليوم ما بده يسمعنا، طيب يا عفيف إن شاء الله إنه رحلتك سعيدة في الشغل. عامر مرايطة بيقول يعني إذا ما صبحت عليكم ما بتسألوا عني، فهو يمكن شبه زعلان. أنا يا عامر دائما بحكي لما في سيرة زواج واحدة تانية ثالثة رابعة أنت بتبين، يعني أنا متعودة إنك تغيب. بغيب عامر بعدين برجع على هاي السيرة، علشان هيك تعودنا على غيابك يا عامر. من نابلس الجميلة، صباح الخير يا عبود. أميرة بالعاوي، نهارك فل. إم مريم ومسك وأهلنا في الأردن، صباح الخير للتيتا ولكل فلسطين. محمد علاوني أبو شجاع وأماني زيد، اليوم الخميس ووعدناكم أكيد بموضوع امبارح، أنتوا صرتوا تقريبا عارفينه كلكم لأنه بناء على إجماع من المستمعين امبارح اللي بعتوا وشاركوا، أنه نحكي عن التفرقة، التمييز اللي بيحصل بين الإخوة وبين الأحفاد عند دار السيد. هلأ أنت فيك تختار إما تحكي في موضوع الأحفاد أو الأبناء. هل أنت عمرك عانيت من التفرقة؟ شفت حدا بيعاني؟ شفت حدا إنه عن جد مظلوم؟ مين برأيكم من الأولاد اللي بتم تمييزه عن الآخرين، الكبير ولا الصغير؟ تالي العنقود ولا ولي العهد الأول؟ بعدين ليش طيب الجد والجدة بيميزوا أولاد عن ولد، أولاد ولد عن أولاد ولد أو بنت؟ أتمنى تكون مشاركاتكم صوتية، يعني كل واحد يمسك الواتساب يفتح المايك يسجل لنا رسالة قصيرة ويعملها سند.
1: محطة واحدة أكثر من موجة، راية أفهم
2: موسيقى،
1: موسيقى أغاني أخبار، أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أفهم هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء، نابلس قرب دوار زواتا، تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
4: ريحه فخاره على الحطب بتغني، ومن سفنا على السفره بالضيف بيهلي، رقاب محشيه وكرشات وفوارغ يوميه، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من اول لقمه بيعدل المزاج، ادرو اوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفته وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبده على الاصول، وخرفان وايدين محشيه للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
3: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

أبو زيد الهلالي أحد أمراء بني هلال بن عامر من هوازن وفرسانهم، قاد جيوش عربية في فترة الفاطميين، وكان من أشهر قصص الانتقام. كان هو

0: مبروك لكل عرسان هالأيام، عرسان وجايين على عيد، فيلا كل عام أنتم بخير وعرس مبارك يا رب. المفروض أنه أصب عليك يا منير أبو غليون. سندس بتسأل وين بتنصحوها يا جماعة الخير تسافر علشان في العيد تقضي إجازة العيد. خليكي من هالمراح ما في رواح يا عيني يا ميمونة عياد اللي بترد علي شو ما بحكي، واليوم بدها تعمل رز الضيافة مع حليب الجنيدي. صباح الورد يا أدهم ذياب، عزام عبده كل التحيات. انت باعت على 9:38 دقيقة، في على 9 باعتين، يعني من 9 ل 9 ونص كانوا باعتين كتير. صحة وهنا على سندويشات الفلافل اللي بيصبح فطوره فلافل. رامز عبد الباقي، ام اسيد حبيبتنا عزيزتنا من العزيزة القدس، انيس دويكات.
1: صباح الخير سيدي، صباح الخير سلام فادي ماضي الإخوة والأخوات المستمعين كلهم. بالنسبة لموضوع اليوم، يعني فيه صراحة فيه كتير يعني تفرقة، خصوصا من الجدات والأجداد. كانوا يحكوا، ما زالوا يحكوا ابن ابنك إلك ابن بنتك لا. هذه التفرقة يعني ما زالت على فكرة موجودة لهسه، إنه ابن ابنك إلك ابن بنتك لا. الله يعني مش عارف كيف الناس بتفكر، بس بالنهاية يعني كلهم أولاد، أولادك كلهم أحفادك. فأنا برأيي يعني أنه لا، ضد هذه الفكرة، لأنه يعني كلهم من كلهم يعني من من من, من يعني أحفاد إلك، أو والمفروض أنها تكون يعني المعاملة متساوية ما بين الكل. ويعطيكم العافية ويسعد صباحكم الجميع.
0: شكرا. خصوصا هلأ في عندك مشاعر بجوز جواتك، بتحب حدا زيادة، بتفضل حدا زيادة، لازم تخبيها في قلبك أمام الجميع ما تظهرها، لأنها فعلا بتعمل مشاكل، بتعمل حساسية عند البعض تجاه الآخرين. عموما للمشاركة، صاحب المشاركة، في أجداد وجدات بيميزوا مش بس أولاد الأولاد على أولاد البنت لا، يعني ممكن كمان في عندهم بنت أولادها يكونوا مميزين، مش بالضرورة يكون أولاد الولد حصرا. صاحب الرسالة اللي بده دكتور على الهوى للإنجاب وهيك، والله مني فهمي عليك، يعني كيف، يعني إيش بدك بالضبط، تحكي لي.

0: طبعا المفروض يكون عندنا اليوم الخميس فقرة عمرها قبل مشاركاتكم، لكن للأسف ما قدرنا نوصل لضيفنا، فإن شاء الله بنأجلها للحلقات القادمة، وبالتالي عندكم مساحة أكبر اليوم للمشاركات الصوتية في حلقة اليوم عن التمييز أو التفرقة بين الأولاد وبين الأحفاد. الصوت مش واضح، أنا آسف، الصوت بالمرة مش واضح يا عز الدين عيد، الصوت مش واضح.
1: نجوى صباح الخير، ست صباح الجميع. بالنسبة للتفرقة هي ما وقفتش عن دار السيد، اللي بده يفرق بفرق دار السيد ودار العم ودار الخال، بتلاقي العيلة كلها صارت تفرق بمشوع بهوى الكبار، كيف الكبار بيعملوا باقي العيلة بتصير تعمل، بيشوفوا السيد والست بفرقوا بين ابن هذا وابن هذا، بتلحق العمي وبلحق العم والخالي والخال. أنا ابن سلفي تجوز، العيلة كلها الحمد لله حضرت، ابني لما جوزته من العيلة ما حدا حضر بالمرة. يا ستي ليش؟ لأنه الأبو يعني مثلا نحكي جوزي بيحكيش مع أخوه، يعني الكل مشى بهو الأخو هذاك، يعني صفوا كلياتهم من الأخو هذاك، مش مهم عمين الحق وليش محاربين، حدا محارب حدا، بس هدول الأولاد ما دخلهم. يجي ابني يمرق عن ابن عمه بيعرفوش، مش مستعد يطرح عليه السلام لأنه والله أبوي بيحكيش مع أبوه. هاي التفرقة تبقى الاسم من الكبار، من الأم والأبو أو السيد والست والأمور هاي كلياتها. وأنا دائما بحكي لأولادي عادي، يعني ما تحطوا في بالكم، وإنتوا لما تمركوا عادي اطرحوا السلام وإحكوا وقيموا وحطوا، وهم حرين دهم يردوا بردوا بدهم، مش هم حرين.
0: برافو عليكي، انت عمل لي عليك. صباح الورد لإسماعيل، النونو من قلب غزة، لكل الشباب في شركة كهرباء غزة يعطيهم الصحة والعافية، والله يعينهم شباب، شباب صناعة المستحيل. صرت لما تسمع إشي غزة نفسك تنط على غزة وطب عليهم واحد واحد.
2: وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
0: كاشفة العالم. صباح الوردي علاء ياسين. إياد بونجورك من إيطاليا، أنت في إيطاليا إحنا في فلسطين، الحمد لله ثابتين. رائف الدويكات، صباحكم في الألمنيوم عندكم في المحلات، وبدها زغلول طبعا دائما كل جمعة بدها زغلول.
3: صباح جميع المستمعين والمستمعات.
0: سندس،
3: بالنسبة للموضوع اللي طرحتي والمهمة فيها شيء في نفس الوقت، لأنه لما الجد والجدة هيك بفرقوا بين أحفادهم، الأحفاد هيك بحكدوا على بعضهم، بس يكرهوا الولد هذا اللي هو بنتك، بحسوا إنه مفضل عند جد وجدته، بحس بصيروا يكرهوا بحقدوا عليه، يعني بصير تفرقة بينهم. فبدل ما يكون سند لبعضهم فكرة بصير عدوات، غير هيك كمان بأثر على نفسيتهم وأهلهم كمان أكيد بشرف هذا الإشي. فحرام يعني خلص، إذا أنتم بتعزوا حدا معين خلص خليه بينكم وبينه، ومش ضروري كل هالأولاد اللي بيكونوا حواليكم وحفادكم يعرفوا بهذا الشيء، خليه بينك وبينه، وعملوهم جميعهم نفس المعاملة عشان كلهم يحبوكم جميعهم يعني في نفس الوقت.
0: شكرا يا سندس، نصيحة مهمة. طب كيف بتكون أشكال التمييز، يعني أشكال التفرقة؟ يعني مثلا بس بال يا حبيبي وبحضن هنهم يحضنوا هالواحد، شو ما غلط يسامحوه، شو أشكال الدلع أو أشكال التمييز والتفرقة واحد عن غيره؟ حتى في الأولاد على فكرة، يعني بتلاقي ولد شو ما غلط بضلوا يمرقوا له، شو ما طلب يعطوه، شو ما أشياء تانية كان أخوته ممنوعين عنها هو مسموح له. هاي أشكال التمييز والتفرقة ولا في أشكال تانية؟ عشان الواحد يعرف هو مميز بينه وبين حدا ولا شو، بدنا نعرف رأسنا من رجلينا. مع سعيد مخلوف بيقول ريحة الأحفاد تنعش القلب، كلهم نفس الإشي ولا في حدا هيك؟ محمد بيقول متى حلقتك موضوع الخالي والعمه خليها لبعدين.
4: صباح الخير ام كرم. اليوم الناس صارت تفرق بين ابن البنت لابن الابن الابن. لا لازم الاثنين نفس اللي تحبوهم، ممنوع تفرقوا بين هذا وبين هذاك، فيش فرقية بين الولد والبنت، لازم اثنين تفرجوا منكم تحبهم زي بعض وتشتري لهم زي بعض، ممنوع تفرق بين هذا شوية وهذاك شوية. ممنوع برضو القرائب لما في عرس مثلا تفرق بين العريس هذا والعريس هذا، لازم كلكم ايد واحدة. وده كل جيم كرم بكت ايام زمان احسن من اليوم بتصير بتصير. واحلى صوت نجوى الحمدان.
0: شكرا. اعتقد انه منصور صح؟ سليم رشاد أبو خضر أم جهاد يسعد صباحكم. محمد سباتين هلأ اليوم الخميس عادة صعب إني أصبح عليكم على اللي بدكم إياه لأنه بنصير نخلط الحابل بالنابل، فخلوا اليوم لموضوع الحلقة اللي أنتوا طلبتوا وأكثر من حدا طلب إنه يكون عن هذا الموضوع في الشغل. يلا احكي لنا شو اللي صار معك. طبعا بدي احكي لكم شغله بالنسبه للسيد والست، ده بيميزوا مش رح يسمعوا الاذاعه الان ويردوا علينا الا ما ندر، فهم خلص متأصلي فيهم انه انا بحب هذا اكثر من غيره، ف الله يطول بعمرهم. هذا اشعار للمستقبل، يعني انت لما هلا اليوم انت اب، انتبه انك تميز بين الولد والبنت وبين اولادك واحد فيهم، انتبه انت كأب لما تصير جد في المستقبل لهي النقطة.
5: يسعد صباحك حبيبتي نجوى، بس عشان صوت الشغل وهيك عشان هيك طلعت برا. حبيبتي شكرا لك على طرحك المشروع هذا او اللي هو يعني البرنامج، عشان في ناس كثير بتعاني، مش بس يخالطوا السيد بين اولاد البنت واولاد الابن، لا بين اولاد الابن نفسهم، هذا ابن فلان غير هذا ابن علان غير. يعطيك الف عافيه.
0: صباح الفل. الياس خولي عمرك في حياتك الحكي للجميع ما تحس انه انت بلا قيمة، ما تحس انه انت في مكان وما حدا شايفك. وبدناش نفتح سيرة الزواج يا الياس، الله يعطيك اللي في بالك، لسه بدري عليك يمكن. شكرا لوائل الصالوني أبو مؤمن اللي ما بعرف يشتغل أبدا إلا على صوتي، شكرا يسعد صباحه. يا سليم سلمنا عليه، بيقول لك صوتي من بعد جورج وسوف أو قبله بيجي، الله يجبر خاطرك، صوتي أحلى من صوت جورج.
6: مش صحيح، وروح بلت فترة تمرن لتقدر بلت
0: كنك بتغار، كنك بتحس المستمعين بميزوني عنك.
6: هيدي مذيعة وكذابة طبعا، ما حاسة شي من اللي عم بتقوله.
7: الله يسعد صباح الجميع، كيف حالك وشو أخباركم؟ والله بقيت أشوف أنا في تمييز، مش عارف، بقيت أحب ما حدا يحس يحب أولادي، يعني أحس كن حكت لي حماتي تحكي لي أولادك ما بنجطهم مع العسل، أولاد محمود ما بنجمطوا مع العسل، يعني بيتاكلوش مع العسل.
0: ما شاء الله عنها.
7: ليش هذه المعلومة بقيت تحكيها حماتي دائما؟ أنا بفرقش بالمرة، أنا لسه ما جربتش الحفيد من الأولاد، يعني عن طريق جيانا بنت، بس أنا عندي حفيدين اثنين لبنتي، عندي إياهم بالدنيا وما فيها، بس يجوا هذلك أحفاد الأولاد مظنيش أفرق، يعني ليش أفرق يعني؟
0: بنشوف.
7: كلهم أحفادي. الله يعطي كل مشتي يا رب.
0: هاي الجدة كيف كانت تحكي لكنتها هذا الكلام؟ ما بعرف. الملافظ سعد، طلعوا مهما كبرت مش رح تنسى هاي الجملة أبدا، ويمكن حكتها لأولادها أو الأولاد الصغار في تلك الفترة سمعوا إن

0: هلا في ولاد دمهم تقيل صح، بس انت تروح تقول لهم انت دمك تقيل انا ما بحبك؟ اهلا باسماعيل الترابي، يسعد صباحك وصباح الفلافل الشهيه من المقلى الان.
1: يسعد صباحك ست نجوى. انا عانيت من التميز اللي انت بتحكي فيه، قصه التمييز بين السلفات كتير وبين الأزواج، فكانت حماتي الله يرحمها دائما تميز سلفي الكبير، السيارة إله، المصارى إله، الأغراض المناح إله، لأولاده المميزات، كل إشي لزوجته، فرب عداوي هذا الإشي بيني وبين زوجي وبين سلفي، وعلى المدى البعيد صار برضو في بين الأولاد في صارت في غيرة وفي زعل وأشياء زي هيك. بس على فكرة مش دائما التمييز بيجي لصالح اللي بيميزوه، لأنه من كتر ما ميزوه طلع مش نافع لا هو صح. ولا أولاده ولا مرته.
0: صحيح.
1: وإحنا الله أعطانا وطلعنا أحسن منهم، كان عندنا إحنا دافع يعني نصير أحسن، بما أنهم حرمونا من كتير أشياء، حرمونا من الأرض، حرمونا من ورثة، حرمونا من كل إشي بسبب أنهم كانوا يميزوا سلفي هاد الكبير هو وزوجته وأولاده. الدنيا دارت، احنا عملنا حالنا لحالنا، صار معانا احسن منهم، هم طلعوا مش نافعين. مرات التمييز بيجي لصالحك مش عكس.
0: طبعا.
1: يسعد صباحك ست نجوى.
0: صباح الفل. هذا الدلع الزيادة اللي بيطلع الولد مش نافع مش ناجح، خلص معتمد على امه وابوه، فبيكبر وبتكبر مرته معه واولاده بصيروا زيه، فمش الكل طبعا هيك، بس الله يسامحهم كيف بحرموا، بيعطوا كل شيء لولد أو لولدين أو لبنت وبينسوا الكل، فمش عارف إذا الله رح يسامح الناس اللي هيك.
2: صباح الخير نجوى.
0: هلو.
2: بدي أصبح على جميع المستمعين، بدي أحكي بس جزئية في برنامجك محدش ذكرها وممكن لاحقا يشاركوا فيها، اللي هي جزئية شخصية الطفل. لما مثلا الابن الصغير اللي بيكون عمره 4 أو 5 سنين بيشوف أبوه بيعامل ابنه بعمره أحسن منه، شخصية ابنه هذا الطفل رح تنهز، شخصية باقي الأطفال في العيلة رح تنهز، ورح يطلع أو تطلع شخصيتهم فيها مشكلة أو فيها ضعف بس يكبر. يعني الموضوع مش موضوع آني وتأثيراته آنية، لا، تأثيراته مستقبلية رح تكون. كمان اسمحي لي كمان أصبح على شخص امبارح رفع لي ضغط كتير، الصديق العزيز أمير بداح من مردة، رفع لي ضغطي لدرجة أنه إجاني على الساعة 9:30.
0: شكراً إله. شكراً إلك يا أمير.
2: إجا أمير على 9:30 الليل يقدر لأنه رفع ضغطي. بديش أحكي تفاصيل شو أعمل، بس منبارك له كمان بحصوله على بطولة سباق السيارات أو سباق الهواء الأول اللي كان في أريحة يوم الجمعة، حصوله على المركز الأول. ألف مبروك يا أمير، وشكرا على الهدية الجميلة، وكمان صبع صديقنا العزيز مني ومن أمير عبد الإله نصيف، الله يسعد صباحك.
0: طب حلانا عن
2: ما هو أنا نسيت أجيب الحلو.
0: وين الحلو؟ بس شكرا إنه رفع لك ضغطك، أنا بحب أتشكره، مرسي، ثانك يو، دانكي، كل اللغات. إذا هيك وإنت قبل بيوم مرفوع ضغطك، كيف لو إنه ضغطك مش مرتفع؟ إنسان يا زلمة، أنا جاي أحكي، أنا اليوم جاي أسمع، ببدي أحكي، بس إنت اللي حكيته طبعاً. لما يكون في فعلاً في الأم والأب أحفاد وفي أولاد صغار، يعني إنت تبلش يعني أوكي ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، بس تبلش تدلع في الأحفاد وفي حضنك للنهار، وبينك ابنك أو بنتك الصغير اللي بعمرهم إنت تاركه على جنب، يعني إنت وين فكرك؟ إنت يعني جاهل؟ فيش حدا جاهل، ما تقوليش أنا مش متعلم شو بعرفني، هذا مقصود وحرام. بيكونوا في 5-6 أطفال موجودين في الجلسة، إنك تميز واحد فيهم أنا بحب أحكي لك، انتبه حالك لما تتصرف، حرام عليك. والله أنا شخصيا حتى لو مش أولادي ولا أحفادي وبيكون في أطفال ومعهم ابني، أنا بعاملهم بنفس الطريقة علشان ما يشعروا إنه في إنا في الموضوع. شو هاد؟
3: يسعد صباحكم جميعا.
0: عصبوني.

0: ما صراحة التمييز مش موجود يعني، الحمد لله هاي الآفي اللي مش حلوة مش موجودة عندنا. بلاحظش يعني في عندنا بنت وحيدة ممكن انها تكون مميزة بين الأحفاد لأنها هي الوحيدة، وصحة عافية على قلبها. بالعكس يعني بنحب انه الواحد يبقى محبوب ويعني، بس الحمد لله ما فيها العادة عندنا بشكل عام يعني بنطلعش عليها. اما في شغله وحيده صراحه بحزن على ابوي، لانه في له مرض ابو واولاده بيجتمعوا مع بعض وبيقعدوا مع بعض، وابوي دائما يعني خلص مع اولاده، لان بما انه هو مع انه كبير يعني هو الكبير، اما يعني هم خلص بيقعدوا مع بعض بيعزموا بعض بيجتمعوا مع بعض، وابوي لا ما بيروح معه لانه هم ما بيعزموهوش يعني، كلوش تعال يا اخوي اقعد معنا. ويعني مرت سيدي مش مستعده انها تسلم علي تحضني انا كابن جوزها، ابن جوزها، فخلص يعتبر زي غريبين عنهم شوي. هاي هي يعني الشغله الوحيده السيئه،
1: يعني مهما كبر الانسان بضل حاسس انه في تمييز، اذا صار تمييز بشعر فيه. هلا قصه انه في بنت وحيده في العيله مثلا، بنت او حفيده، يعني طبيعي انه يكون لها جو، فهمت علي؟ حدا مريض لا سمح الله بيكون في اهتمام غير، يعني منصب عليه أكثر، هذا ما بنعتبره يعني. أعتقد في حديث نبوي عن إنه لازم يهتم، بضل الواحد تهتموا فيه زيادة، الغريب لبين ما يرجع، المريض لبين ما يطيب يتحسن، والصغير لبين ما يكبر، وهكذا. بس في ناس بيكونوا عارفين، بيكونوا متعمد يميز، متعمد يؤذي الآخرين.
2: في نقطة أهم شيء يا مكرم، لازم برضو الأب ولا الأم ممنوع يفرقوا بين البنت والولد، لأنه لازم الأب أو الأم تتصل على كل البنات وعلى كل الأولاد.
1: أوكي.
2: زي ما تتصل على البنت الأم تتصل على ابنها، تتصل على بنتها، لازم كلاتهم يتطمنوا على بعض، لازم الأب والأب يتطمنوا عليهم كلاتهم، مش تفرق بين هذا ولاد بنتك ولاد بنتها، بنتك هذه لا أو هذا لا، لازم كلهم بيد واحدة. وفي خروب موضوع ثاني مكرم، بالنسبة مرة مثلا لما تولد مثلا، ليش مثلا بيحبوش مثلا، ليش مرتك جابت بنت بنت بنت، هذا المواضيع هذه مكرمنا نحكي فيها من الحلقة القادمة. الولد أهم، الولد لا شو بيعت الله مقبولة، بزعلوا أما تجي بنت يا مكرم ونعابي شو صح خرافي ولا لا، خلي الحلقة القادمة نحكي فيها الموضوع الاشي.
1: حاضر حاضر. بس في حدا ضل بزعل على إجابة البنات؟ لسه ضايل واحد عايش في ذاك الزمن؟ صباح الورد يا نضال، حلو انك عامل لحالك جو جميل.
3: صباح الخير كل يرات ابي من ابو دريس. يا جماعه الخير، ما في تفرقه بين ابن البنت ولا ابن ابن الابن، ما في، ما دام الاحفاد بحبوا درسيدهم بطلع عليهم بشكوا عليهم، طبعا معيه الاهل ما أظن لهم نظر السيد بالضبط، بدهم مين يحلن عليهم مين يسأل عنهم، مش زيادة. إحنا مبادر إحنا من بيتنا أولادنا يسألوا عن سيادهم عن ستاتهم ومش إشي ثاني. يسعد صباحكم.
1: والله يا كبير موجود موجود، ممكن يكون خادمهم بعيونه، بس سبحان الله خلاص يعني في واحد بحبوه أكتر منه حتى لو بطلش عليهم. داليا بتقول إنه عندها أولاد اثنين، واحد أسمراني والتاني أشقراني، فحماتها تقول هذا الأسمراني على أهلك والأشقراني علينا، بمعنى الأشقراني منحبه، الأسمراني خلاص ودي عند أهلك. عيب الشوم، عيب الشوم. لازم الأم بهيك موقف تكون حاسمة، يعني لازم تفهمهم غلطهم بحيث إنه ما ترجع تعيد هاي الجملة كمان مرة. قلب العمل يعطيكم العافية معلم حمودي، احنا قرأنا رسالتكم ومش ناسينكم. صباح الزعبيط.
4: السلام عليكم، انا بالشغل وبعبش موضوع اليوم، اما اذا بدكم تحكوا عن السيد والست والسد والجد والجدة. أنا بدي أحكي لكم عن اليوم مش أيام زمان. أنا عندي حفيد اسمه ورد وأنا مدلعه آخر دلع. شو بده حتى من دول ما يطلب بعطيه، وين بده بوديه. سيده عفيف سيده عفيف مدلعه أحلى الدلع، وإن شاء الله كلياتكم تصيروا زياد زي عمه عفيف زي سيده عفيف.
1: عافيك عافيك عفيف، بس لك تنتبه الدلع الزيادة خطير، ممكن حتى بنشوفهم على فكرة بأعمال فنية بيعكسوا لك كيف الدلع أحيانا ممكن يجي نتيجة عكسية، زي ما حكت إحدى المستمعات قبل شوي، عكسية على صاحب الشخص وعكسية على البدلع. يعني لما يكبر الولد بصير كمان شايل التكلفة بينك وبينه وممكن يبهدلك لا سمح الله، يعني فهمت؟ فالدلع لازم يكون له حدوده، في احترام، في تربية مع الدلع. أمان زيد بتقول الكنة لما تكون محبوبة أولادها بنحبه. على فكرة مش شرط، ليس شرطا أبدا، هذا ممكن يساهم. بعرف أنا قصة لكنة ما كانت محبوبة، يعني كانت في مشاكل، لكن أولادها محبوبين بشكل رهيب عند أرسيدهم، بشكل عجيب كمان.
5: بس ربنا الله هسه عندها أولادي التوب، يعني هم صغار بقدر أقولهم هيك، بس هسه عندها أولادي التوب. يعني شو ما بدها مثلا تتصل جيبوا لي، تتصل علي بدي هيك بدي هيك، أولادي يروحوا يصلحوا لها إشي مواصير إشي كهرباء إشي. يعني هسه بتظلها كل ما تشوفني أروح عليها، يعني كان حكت لي الله يعطيك في أولادك الله يجعلك، يعني بتدعي لي إلي ولأولادي. يعني هم صغار غير، وبس كبروا شافت الفرق غير. يعني أولادي كانوا شايطين هم صغار بغلبوا، بس خلص من دون كل أولاد العيلة بكت تحكيهم الجملة هذه. فحتى هم مرات بوزير يقولوا لي بدناش نروح، ما بكت تحكي لنا هيك وهيك
1: صح؟
5: هذا هيك عادي بتحكي، بتحب هم بتحب هي بتحبكوا بس بتحكي هيك. بس لا والله حرام هسه، لا هسه بس
1: بعد شو بعد شو
5: قبل، يعني هم صغار بقت تحكي زي هيك، بس اما بعد ما كبروا لا
1: بعد شو
5: ظلها تقول لي سلمي لي اولادك، ظلها تسال على الثنين يحبن ولا لا وكيف انتوا، هذا كل مره عليها يعني بتسالني عنهم وعن البنت.
1: بعد شو عن جد، بعد ما حكت تلك الجملة والأولاد لحد الآن متذكرينها، هي الفكرة هون. ما هو بعد ما يكبروا خلاص انتهى الموضوع، اللي تأثر تأثر، واللي كبرت بشخصيته كبر مع التأثر بشخصيته سلبا وإيجابا صار إلى آخره. إم محمود بتقول التمييز وين مكان، بس الأم يلي عندها دين وضمير وبتهدي النفوس بين الإخوة وبتصلح بينهم، ما بتعطي فرصة لأولادها يحقدوا عمامهم وعماتهم. لا إحنا هذا موضوع تاني إم محمود، الولد بيكون سامع. يعني هاي المستمع قبل شوي هي بتحنن قلبها على قلب أولادها على جدتهم صح، بس هم مش ناسين. أريج الشعراوي أكيد ضد التفرقة، وبالآخر الطفل بحب الحنون عليه، والطفل عمره ما بنسى طريقة التعامل معه. بالمرة بالمرة بالمرة في مواقف مش ممكن ينساها الطفل مهما كان صغير، على فكرة لو كان عمره 3 سنين ما بنساها.

0: صباح الورد يا عبيدة زيدان أبو الأيهم اللي بصبي على أخوانه شوفيرية الشحن والتريلات، الله يحميهم ويسر أمورهم ويرجعهم على بيوتهم سالمين. كل حدا عيد ميلاده بهذا الشهر، شهر 5، كل عام وانتم بخير. هابي بيرثدي يا أمير صقر، أمير وصقر مع بعض. هاي تهنئة للشباب كمان في برو للإطارات. الشباب بيهنوا بعض على الناشف، مش ممكن واحد يجيب هدية لصديقه، جيبوا لهم هدية لأمير. اغلطوا، حبة شوكولاتة،
1: وزع شوكولاتة وطعمينة، هلا هلا هلا،
0: حتى لو كيس شيبس، فنجان قهوة، قل له عشان عيد ميلادك أنا جايب لك هاي كاس القهوة. يعني تخيل قديش هي بسيطة بس حلوة والله، يعني فكرة حلوة، مش لازم هدية كبيرة.
2: بدي نسكافيه، نسكافيه مع رامي،
0: روك لا تشفطوا عبالك، استنى. البرج البلكونات تفر بالقاع عندهم ام عماد. من كتر ما الشعور صعب بتحكي عن حلقة اليوم، أولادها جربوا مستحيل إنها تميز بين أحفادها، بعد ما شافت الأولاد تبعونها كيف تميز بينهم بين التانيين. طبعا هذا درس.

0: استنى استنى والله حلوة هالأغنية، ليش بدك تروح على الفاصل؟
1: احنا اهل تورك معك،
0: بحب العنف كأني انا بالفن.
2: إيه هذا البرنامج خصوصي لعماد، عانت منه هذا الاشي كثير. تورك معك اوعى تحكي وتتعصر.
0: أكثر حدا بجوز بنتبه للتمييز هم النساء على فكرة، لذلك الرجال غالبا ما بنتبهوا إنه أمه بتميز. حتى بجوز ما بعرف أنا ما جربت، بس حتى يمكن الجد الذكر أقل تفرقة من الأم، مش عارفة شو رأيكم، ساعدوني، كأنه النساء في هذا الموضوع منخرطات أكثر، سواء بالملاحظة أو سواء بالفعل.
1: اللي يتمشكل معانا احنا اهل المشاكل. عناشف عناشف يا عناشف.
0: خلاص اذا بدك تروح على الفاصل ماشي، بقول لك عناشف.

0: لا لا لا. صباح الخير يا ابو لؤي، والمشاركه الناريه من ابو لؤي. بقول لك اذا عندك ولدين، واحد بيشتغل بجيب مصاري والتاني ما بجيب مصاري، فانت بالتالي بتحب اولاد اللي بجيب مصاري. يما على المصلحه يا حرام، وهداك المسكين شو دخل اولاده؟ اولاده اشي وهو اشي. عاد العكس انا بعرف، يعني ممكن يشفق على هذا اللي ما بجيب مصاري، ولا هو لقيه ما بجيب مصاري، جزء بخبي. هلا احيانا قبل الفاصل عشان تشاركونا كمان، هل المصاري بتلعب دور؟ يعني اذا الابن غني اولاده بنحبه اكثر، اذا البنت زوجها غني بنحب اولادها اكثر من غيرهم.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار،

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: وأول أرض

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: رب العالي.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، 28 دقيقة بعد العاشرة من بعد الفاصل، عدنا في حلقة الخميس من أحلى صباح والتفرقة بين الأبناء والأحفاد.
0: تمريري رح جيبك عشاشة أخطاء وشو بدي بالجزيرة وعلامات.
1: طيب بيقول لي سلام إنه في حدا من المستمعين اتصال. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بس تعلي لي صوتك بكون أحسن.
2: والله زمان عنك نجوى.
1: زمان عني، أنا دايما هون.
2: حركة ما عندك والله.
1: تسلم. مين معي؟
2: زياد حنون من جنين.
1: بس أنا مش سامع صوت كويس، يعني مش بوضوح.
2: من جنين.
1: زياد؟
2: جواد.
1: جواد، أهلا جواد. كيف جنين اليوم؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: دايما دايما إن شاء الله.
2: مطر عنا.
1: مطر؟
2: أشتكي من السبع.
1: يا سلام. قولي يا جواد، شو بدك تشارك في حلقة اليوم؟ صح؟
2: طبعا اسمع، الولد دائما نتكلم عن دار خيبه عن الجد.
1: والله يا جواد بالمرة مش سامعين، يعني مش واضح الصوت، مش واضح الكلام. هلا إذا عندك واتساب وتبعت لي رسالة، بجوز في مشكلة في التليفون، مش عارفة.
3: مش بس إنهم يعني بمجي ولد بس بحضنوه أو ببثوه أو إشي زي هيك، لا كمان بأخذوهم معهم، بجيبولهم هدايا، بشتروهم شيء خاص إلهم. يعني بس والله إنه حرام، يعني عن جد إنه ولد يطلع على ولد إنه ليش هذا هيك وهذا هيك. يعني كثير كثير، يعني كل واحد يكيس حاله محل هذا الولد ويحس شو هو بحس، يعني كيف بكون يتطلع، وحتى لو بكلمة أجبره بخاطرهم كلهم، حرام.
1: صحيح، وبجيب هدايا، وإذا طلع وراح وإجا بجيب هالهدايا وبوزع. طب وهاد يعني سوري، يعني وهذا اللي ولا الولاد هدول ليش ما جبت لهم، أو ليش جبت لهذا أغلى؟ في الشني اكسترا بكل الفروع، إذن في عالويك اند اليوم وبكرة وبعده حملة خصومات على أسعار مختلفة، وكمان لاثنين ستة عندهم حملات على شهر المفاجآت، رز معكرونة، على الزيت النباتي، على أنواع من التونة، على رب البندورة، على المعلبات، على شوكولاتات، على شبسات، على كولات. فممكن تروحوا تتسوقوا في الشيني إكسترا بأي فرع من الفروع في الضفة، وممكن تشتروا حليب الجنيدي من الشيني إكسترا، وممكن تشتروا بعض منتجات الضيافة من هناك، بس لحمة الزغلول من عند الزغلول. طبعا ممكن تشتروا في الشيني إكسترا من خلال الدفع بالبطاقة من بنك القاهرة عمان.
4: يا زلمة احنا بنتفوت الناس اليوم، التمييز اللي بديش اقول لك نصهم اللي بيحكوا فيش ولا واحد. يا زلمة احنا بين الشكات حماتي بتميز بين واحد وواحد، انه واحد معاه مصاري وواحد معه شيء. معاه مصاري طبعا بتحبه، تحبه أزل طبعا، احنا بتحبنا، بس هذاك دائما بتعزمه على منزل، احنا بتعزمنا هذا اذا عزمتنا.
1: عشو بتعزمك؟ اللي معه مصاري على منسف، اللي ما معه مصاري فايش بنعزم؟ هذاك كبيره كبيره ينعزم على الفطور، اتفضلوا يا خالتي افطروا عنا جبنه لبنه حمص فول.
5: يعني في شغلتين لازم احكيها، انا تذكرتي من وانا صغير بكيت رايح العب مع عمامي الغار، وعمي بيقول هلا بكرايبنا، المرسيدة بتقول هذول عكارتنا مش كرايبنا، فما حطيتش ببالي، ما فهمتش يعني هلا بعكارتنا. فلما كبرت عرفت انه العقرب بلدغ، وقصد انه هذول بلدغ وهذول اعداء لنا مش كرايبنا. ما اعرفش ليش اغلب الاحيان مرت الاب بتبكى، مش يعني مش منيحة، بعرفش ليش، شو سبب مش عارف. والشغلة الثانية سريعة عند راح أحكيها، إنه في واحد بسبب دلال أبوه الزايد وبكى يعمل ويغلط ويسوي شو ما بده أبوه، خلاص ما حداش يحكي معه، هذا المدلل، هذا حبيبي، هذا المدلل غلط كثير وعمل كثير وشو بدك مصاري صوده ما تشتغلش. ومرت الأيام وتم استدراجه، وشو حزب قطار صار جاسوس، بس طبعا الحمد لله المسك وهي قبضة السلطة وموجود بالسجن.
1: يا ساتر. يا يعني الواحد لما بيحكي قدام الأطفال أي جملة لازم يدير باله، لأنه ما بينسوا، ما بيبينوا لك إنه سمعوها، بجوز ما يدركوا شو معناها، بس يوما ما رح يفهموها. نضال بيحكي هو كمان ما معه مصاري، إخواته كلهم معهم مصاري بس هو جيبه لبرا، فبيتذكر هو صغير مرة انقطعت فيه الدروب واضطر ينام عند دار سيده، يعني راح ينام عندهم، فسيده رفض إنه ينام عندهم وطرده. بقول أنا مش زعلان بس مش ما بنساه.
6: لمثمن رد جهار شو حلو بمعانيها،
1: ما أشنع من موقف وما أسوأ هيك الناس،
6: مثل البرد ومثل النار مثل الرعد تلويها، مش كل من غنى صار شاعر.
7: ولعلمك يا ست نجوى، بس مرضى حماتي وحماي احنا اللي كنا فيهم، واولادي اللي محرومين هم اللي كانوا بستهم وسيدهم، هاد لا بقوا ايش اخذوا كل اشي ولا حتى بناولهم كاسة. تعقيبا على الكلام اللي حكاه بالنسبة لانه شخصية الطفل المقابلك يعني يصير عندها مشكلة من التمييز، فهذا مظبوط، لانه برضو كان إلي سلاف يعيدوا بنات سلفي وانا بنتي تكون واقفة وما يعيدوها. هذا الاشي رب عندها حزن، صارت شخصيتها هيك شوي دائما هيك عندها اكتئاب شوي، تحكي ليش انا بميزوا هدول عني، هذا كله بسبب انه ستهم كانت تميز، عمهم الكبير مظبوط، وصاروا سلاف يميزوا برضو بنات سلفي الكبير غير عن بنتي، فهذا الحكي مظبوط اللي بيحكوه. كانت بنتي تعاني دائما من حزن انها هي مش مثل بنات عمها الكبير اللي دائما متميز، وما تحكي لي فعلا انهم بيعرفوش كانوا قاصدين، فعلا كانوا قاصدين، واحنا مش مسامحين والله لا يسامحهم لا هم ولا اللي وراهم.
1: مظالم كتيرة، واللي في ناس لحد الان على فكرة، هاي جاي العيد يا جماعة، هاي جاي العيد، اللي بسمعني وعامل حاله مش منتبه بيكونوا في اولاد، ليش بتعطي بتعايد عليهم وعلى بعضهم لا؟ انت عم ولا خال؟ قال بستثني حدا، يعني بيعمل حاله مش شايفه. إذا أولاد بالشارع الواحد بعايد عليهم.
8: مات أول ولد جبته، إيه شنع زي أخوه خميس، إيه الحلو بقولوا له إلهم حلو، بس إما أول واحد جبته إيه شهوة طلعت مالحة، مش بأخوك خميس، عاد أخوي سمراني وناعم وشعره أشقر، قلت يطلع زي أخوي بس.
1: صح لهم صح لهم. نعرات نعرات وتعليقات ملهاش علاقة في الإنسانية والله.
9: نجمعت وقت بالي هسا سافرنا على الأردن، سلفي الكبير ساكن في الأردن، هناك ابنه ولاد ابنه بنته ولاد بنته، ولادي عمرنا ما رحنا يعني على الأردن في العيد، تعرف أجا عمهم لأولادي صار ينطي ولاد بنته عيدية ولاد ابنه ويعطي بها الصغار ومعطيها ما شاء الله من الآخر. أجا ابني كنان بيقول لي ما مش العيد لازم الواحد عمه وخاله وخالته وعمته يعيدوا بكلها، بقول لي ليش عمي عيد الكل ولا انا؟ قلت له يما انت ابن البطه السوداء يعني ما تاخذش في بالك، هم مش متعودين عليكم عشان هيك ما عيدكاش، انا بعيده كانه عيدك.
1: شو الكلمه اللي ممكن تنحكى عن العمام بهذا الشكل، ولا الاخوال اللي هيك بيعملوه، ولا السياد، ولا الستات؟ خبيث لئيم، شو الواحد ممكن يسميه؟ والله ما نعرف.
10: والله يا أم كرم يعني صراحة يعني إضافة لا لا لا لا حكي الكل، بأنه بتميز بتميز ابن ابنك عن ابن بنتك، بس لما يكبر صراحة بتلاحظ أنه بنكذب عليك في بعض الحالات، لأنه يعني شفنا هذا الإشي صراحة، شفنا هذا الإشي بأنه صار في تمييز يعني من واحنا صغار، صار في تمييز فئة على فئة ثانية، ولما كبروا لا صاروا اللي ميزوهم مش منيح وانكلبوا عليهم.
1: صحيح، هذا اللي بصير، بتعطيهم مصرياتك بتعطيهم حبك وحنانك، بالأخير بيديروا ظهرك لما انت بحاجتهم، لذلك شو حكيت لعفيف، الدلع إلى حد معين قد ينقلب ضدك. في عنا مشاركة ما بدي أحكي اسمها لأنه بعتت لنا ثلاث رسائل أو أربعة طوال عن قصتها مع حماتها. بالاختصار أنه ما بتحبها، عاملتها بشكل سيء لما إجت جوزت ابنها الثاني، العكس تماما عملت مع الكن الثانية. الحج أنه أنت جبتي بنات، بتقول أنا بعدين جبت ولد، وسلفة الجديدة جابت بنات، صارت تحب بناتها أكثر من ابني. فيعني فكرة يعني هذا قدرت أختصره، فهي مش عارف شو بدي أحكي لك. طنشيها، مش أنت مش بحتاجي لحبها، لا أنت ولا أولادك. أنا لازم الواحد يفهم أولاده أنه أنت مش بحاجة لا حبهم ولا حنانهم، تعال أنا بعوضك.
11: صباح الخير من جديد. بعرف شو الرسالة الأولى بتيها، بس بدي أحكي نصيحة للمستمعين، ما يغلطوش زي غلطتي أنا بولادي. عندي ولد وبنت، الله يخلي لكم أولادكم، فيش دولي ما غبتهمش، دلعتهم أخي دلع. وشو اليوم؟ اليوم شو؟ بيمشوا مع أمهم، بيمشوش معي، الرموني زي رمية السرسير، زي رمية أنا عارف شو. أبن إن شاء الله يا حفيدي أنت خلي بس يرد علي، بس علي يرد، يعطيكم العافية، أحلى صباح. حطنا مجد الرومي لو سمحت، سلام لا ترش.
1: اليوم الخميس. الدلع له حد، قلت لكم انه الدلع لازم يكون مع اشياء تانية، لازم الواحد يعرف قيمة الام وقيمة الاب. مع الدلع ومع توفير كل اشي لازم في احترام، الاحترام مش لازم يزول باي عمر من الاعمار. تحياتنا لعلي ماضي اللي عنده 9 احفاد، لكن ولا بيميز واحد عن واحد، هذا هو الصح اصلا. مرت على الباساتين سمراء مع عيون السود تبونا صبايا الحي. نضال كمان مره، انا ما بدي اي حدا فيكم يحكي هذا الكلام انه انا بحس حالي بذره ليمون في صحن ملوخيه او ما الي قيمه. كل انسان له قيمه، اللي بحبك كل ما بحبك مش هو معيار قيمتك في الحياه. لا تزود بقلب الهم،
12: ارحمني الله. كل كلمة يمكن تنحكى عنهم إنه هذا عظم أزرق، لسه كلمة خبيث وحقير لسه بيحطوا لها واطي، عظم أزرق.
1: نشوف يعني كلنا يوما ما سنقف أمام الله، وعن كل تصرف راح نسأل، عن كل كسرة خاطر، عن كل خيبة أمل سببناها.
13: الله يعطيك العافية. النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. هسه واحد عنده ولدين، ولد إيش ما يقوله بكله أمرك يا سيدي وحاضر يا سيدي وعلى راسي واللي بدك إياه، ولد ثاني بيقوله لبعدين لبكرة أنا مشغول ما بردش عليه. أنو فكركو اللي بيحبه الواحد وبيميل له أزود؟ طبعا اللي بيطيعه. إذا هو ميز حاله منه لحاله، يعني أنت باستطاعتك تميز حالك وأنت باستطاعتك تنبذ حالك.
1: ما هو بيكونوا صغار أحيانا يا صديقي، إحنا بنحكي عن مرحلة الإنسان بيكون بس بتأثر، مش قادر يأخذ قراره، مش قادر إنه يدافع عن حاله أو إنه يترجم شو اللي أنا بحسه. هو بمرحلة صغير، لما يكبر إشي تاني. لما تكبر وانت حاسس حالك انه بلا قيمة، هاي المشكلة، لازم تكبر وتعرف انه حبوني ولا ما حبوني، دلعوني ولا ما دلعوني، ما اضافوا لي اشي ولا خسروني اشي، بالعكس دفعوني للامام. لازم يكون هيك. الجدع مش دايما مدلع، الجدع لازم يعني جدع، يعني بطل، يعني مقدام، يعني شجاع. وأحيانا هاي الصفات بتيجي من الإنسان المحروم، غالبيتها بتيجي من إنسان فقير أو محروم من كتير شغلات. أو ناجح، كل اللي حواليه بيكونوا يحاولوا يفشلوا بس هو بينجح.
14: بعرف واحد، أنا بعرف واحد متجوز ثنتين، واحدة عضرة يعني، بس ببيز بين واحدة وواحدة. طبعا اللي الشلبية لا ضده طبعا على كل البشعة. ليش؟ لأنه ما حدا ذهب، هي لما تجوزها بكت متجوزة وما حدا ذهب، يعني مشان مصرياتها طبعا بغاية منها، يوم يوم عشاء في مطعم يوم يوم هان مزهديك الله يعلم. هذا اللي بعرفه أنا طبعا غير اللي مخبى يعني الناس اللي بتعرف. شوف الحد كديش
1: أنا ما نحط بذمتنا بلكي بحبها يعني هو الحب بس التمييز إشي والحب إشي تاني. بتكون أنت قلبك لميال لحدة تاني بس بالتعامل مش لازم التميز. صغيرة ومزيونة يا يما بالردت نعنا أبو جواد بيشتغل مع شاب بيحلف أنه بيعرف قصته من ناحية التمييز كل شوي بتطلع عليه أو بتطلع عليه بيمسح دموعه لأنه تذكر مواقفه المؤلمة بسبب التمييز. أنا آسفة منه أنا آسفة من كل حدا فتحنا اليوم جروحه. ولا واحد فينا ما مر في موقف معين بس ليش تعيط؟ انسى كل اللي صار هو اللي صنعك هو اللي خلاك توصل لليوم. اطلع على حالك وقول أنا بدنجح حب ما حب راحة الأيام خلاص أنا اليوم اللي بحدد مصير مش هم. أنا آسفة آسفة إنه في حدا يعني ممكن بيبكي الآن عينيه مدمعين لأنه تذكر أشياء عاناها في الطفولة أو شافها وما كانت منيحة. أنا مرة صارت معي موقف على فكرة لحد الآن بنزهوش كنت صغيرة صغيرة سمعتها بس مش من خال ولا عم لسه من ابن خالي من عمري كان يمكن ليش أبو لؤي بده يزبط الشباب اليوم الخميس شو بيعمل؟ مصاري؟ في مصاري؟ يا ظريف الطول طب وأنا؟ يعني ما عندي ولا نتفت هيك ولا شوي بصحلي؟ شو هالتمييز؟ ولا وإذا اليوم الخميس وفي مصاري وفي قبضات أنا بطلع بلوشي هيك
15: لذلك فمحطتنا فقيرة
1: يا حرام بنبكى علينا. هلا في شغلات مسموح لك تميز فيها صراحة وتفرق يعني إنك تميز رأي عن بقية الإذاعات هذا إشي محبب بالعكس جميل حبايبنا أنتو إنك تميز أحلى صباح كمان إشي حلو يعني ليش وين الغلط. ست العلي ماضي كاينة تحكي الله يرحمها طبعا من يوم ما صار للنسوان جيبي ما ظل للظلم هيبه شو دخل يلا ستك الله يرحمها بجوز معها حق. الهيبة مش بالمصاري يا ريت الهيبة بالمصاري يا ريت. احنا اليوم بعد الحرب على غزة المفروض يتعلمنا انه الهيبة مش بالمصاري ابدا بالفلوس بالنفوس الهيبة بالنفس. كم ترى انسان ما معه مصاري لكن مشيته مشيت هيبة عنده مواقف عنده مبادئ عنده شخصية عنده قدرة على الكلام عنده رحابة صدر عنده انسان انسان. صباح الورد ياسر العابد من شركة العابد للمقاولات والنقليات العامة على ياسر العابد جنين ولا العابد منطقة تانية عامة. أبو لؤي ما سمعني راحت عليه لعيونه أنا برجع بعيد أبو لؤي اليوم الخميس دير بالك على الشباب والقبضة وهيك بس سؤال شو موقعي في الإعراب أنا من القبضة ليش ما بطولني ولا طرطوشة شكرا لأم جهاد اللي بتميزنا عن كل المحطات وبتسكر الراديو تماما بعد البرنامج. عمار بيقول شو راح عليه من أول لازم نعيد ماشي حاضر لأنت زي أبو لؤي بتفكر

0: طارق يا طارق ومحمد شلاتوي، إن شاء الله تكونوا سمعتوا الحلقة. أنتوا دخلتوا متأخرين وما راحت عليكم المواضيع، مش عارفة. أبو أحمد النابلسي، الحماة بتقول لبنتها اقعدي جنب جوزك دفي، وبتحكي لمرت ابنها كومي من جنب ابني خنكتي. عن جد يا سبحان الله. طب ليش تجوزي ابنك وبتكون ترقص حالي يوم العرس؟ عموما بحكي أبو علي ذياب إنه التفرقة موجودة في الأعمام، بحبوا أولادهم وحالهم بس ما بحبوا أولاد إخوتهم، هم حرين. عثمان الرماوي، صباحك ورد أنت وأهلنا في بيت ريما. ولا أبو علي الرماوي على خط بيت ريما. محمد خباص، صباحك يا ابن المدبل يا حماد، غنك محلى نغمات. وسام أبو الرائد وإم الرائد، صباحكم ورد. إذا في حدا رنا بتصبي على أهلها، شركة نابولي الفرع الثاني في العراق الحبيب، كل التحيات لنابولي الفلسطينية اللي بلشت تصير إقليمية. إذا حدا ما قرأت رسالته، أنا غالبا يمكن فاتتني بعض الرسائل المكتوبة ما قرأتها، من النبي صالح أبو جواد التميمي، كل الحب لحبيبنا في النبي صالح الأشاوس. أميرة بلعاوي، اليوم كان مميز، دائما إن شاء الله بيكون مميز بحضوركم بصواتكم. أوكي، ياسر العابد الخليل، أهلا وسهلا نورتونا. سندس بتحكي احنا من ميزك عن سلام، يا سلام انت بتزعل؟ اكيد. اوه حقود حقود. حمود الطارق، امه كانت تميزه عن اخوته في الصلعة. لا مش هذا الموضوع اللي بنحكي فيه، مش اني اميزك يعني اعرفك عن البقية، مش هيك الفكرة. واليما يا يما وش بدك مني لولا. بعرف أبو أحمد إنه القصد من المثل إنه النسوان لما تشتغل وتجيب مصاري بتصير شريك، بتفرض رأيها على العائلة، بس مش شرط، مش شرط. شكرا لكم على إمتاعنا بهاي الحلقة وسمع أصواتكم، يعني لنا الكثير. كل حدا عانى في طفولته أو مر بموقف لازم يخليه يتجه نحو أنه يكون أقوى وأحسن ويتحسن في تعامله مع الناس، هيك أنا بشوف. أما الأجداد والجدات، الآباء والأمهات، فاتقوا الله، بلاش التمييز على عينك يا تاجر. أنت بتحب حدا دون الآخر، ميزوا بينك وبينه. شكرا لرعاة البرنامج. شو سلام، بشوفك بلشت تفتش عن بطاقات بنك القاهرة عمان اللي معك في الجزدان، كنك ناوي على الشني اكسترا اليوم تستفيد من حملة الويك اند، ويك اند العيد اليوم وبكرة وبعده، حملة تنزيلات على عروضات على اسعار حلوة، ولا 2-6 في حملة تانية شهرية في الشني اكسترا بكل الفروع. يا ريت نقدر نعيد البث، بتقدروا تعيدوا الحلقة كمان مرة تسمعوها من خلال رايا دوت بي اس على صفحة البرامج، حلقة أحلى صباح اليوم. الزغلول، تمتع وتزغلل وتدلل، باختصار لحمة الزغلول زاكي على طول، مع كل الطبخات، رز الضيافة بضيف أزكى النكهات، حضوره بكفي، حضوره طاغي بخليك تعرف انه الرز هذا عامل جو. اما الجنيدي فكل المحبة والتحيات من الجنيدي، منها واليها والسلام عليها. ديروا بالكم على حالكم، ان شاء الله بنلتقي، احنا ضايل عنا الاحد والاثنين القادمين قبل العيد. ف شكرا لفادي ماضي، الأطرش سلام، نجوى الحمدان،
1: لا تكون فلان ولا علان،
0: لا تكون فلان ولا علان. بنختم معها، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون مسلحون يسرقون صباح اليوم 45 رأسا من الأغنام، فيما اعتدى آخرون على مواطن في مسافة ريطة جنوب الخليل. قوات الاحتلال تطلق صباح اليوم قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايد إلى مدرستهم في كيسان شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تغلق مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين وتصادر مقتنيات خلال اقتحامها للمدينة. مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة صباح اليوم في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة اللد داخل الخط الأخضر. وزارة الخزانة الأمريكية ترفع اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز من قائمة العقوبات. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية يقول اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. إيران تقول اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل، لا سيما السيارات والسلع الصناعية. اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة تشريع يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في تموز من العام الماضي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق اللحوم في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، سواء من خلال اقتناء اللحوم الجاهزة أو الأضاحي، وفي وقت تتباين فيه الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة وسط موجة ارتفاعات مرتبطة بعوامل محلية وخارجية. يعتبر هذا الموسم هو الأكثر استهلاكا للحوم خلال العام. ورغم هذه الارتفاعات، يواصل كثير من المصريين البحث عن بدائل أقل تكلفة مع استمرار الإقبال على شراء اللحوم استعدادا للعيد، باعتباره الموسم الاستهلاكي الرئيسي الذي لا يتراجع فيه الطلب رغم ضغوط المعيشة المتعددة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب، وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم، بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة، والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
7: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.

0: a sudden lose you.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين.
3: ده لون محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
4: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون مسلحون يسرقون صباح اليوم 45 رأسا من الأغنام، فيما اعتدى آخرون على مواطن في مسافة ريطة جنوب الخليل. قوات الاحتلال تطلق صباح اليوم قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم مركبة تنقل طلبة من قرية الرشايد إلى مدرستهم في كيسان شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تغلق مقر لجنة أموال الزكاة في مدينة جنين وتصادر مقتنيات خلال اقتحامها للمدينة. مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة صباح اليوم في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة اللد داخل الخط الأخضر. وزارة الخزانة الأمريكية ترفع اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز من قائمة العقوبات. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية يقول اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. إيران تقول اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
4: بآخر الأخبار

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

موبايل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يستعرض كتابه كيف أتعامل مع الهزيمة للكاتب نخيل كلاميا طرق التعامل مع الفشل والخسارة من منظور نفسي وعملي، حيث يركز على كيفية تحويل لحظات الإحباط إلى فرص للتعلم والنمو الشخصي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الهزيمة إنما هي جزء طبيعي من حياة كل إنسان، وأن الفرق الحقيقي بين الأشخاص لا يكمن في تجنب السقوط بل في طريقة النهوض بعده. ويشرح المؤلف في كتابه هذا والصادر عام 17 و2000 ميلادي كيف تؤثر الصدمات الصغيرة والمتكررة على ثقة الإنسان بنفسه، وكيف يمكن للأفكار السلبية والخوف من التكرار أن تدفع الشخص إلى الانسحاب نحو فقدان الحافز والتقهقر والتراجع النفسي. لذلك يدعو إلى تقبل الخسارة باعتبارها تجربة مؤقتة وليست حكما نهائيا على القدرات أو المستقبل. كما يقدم الكتاب مجموعة من الخطوات العملية مثل مراجعة الأخطاء بهدوء وتحديد أسباب الفشل بموضوعية والابتعاد عن جلد الذات، إضافة إلى أهمية الصبر وإعادة بناء الثقة تدريجيا. ويؤكد المؤلف أن التعافي النفسي إنما يحتاج إلى وقت وإلى بيئة داعمة تساعد الإنسان على استعادة توازنه. ويمتاز الكتاب بأسلوبه المباشر والبسيط واعتماده على أمثلة حياتية قريبة من القارئ، ما يجعله أقرب إلى دليل عملي للتعامل مع الأزمة الشخصية. أما رسالته الأساسية فتتمثل في أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لفهم أعمق للنفس واكتشاف قدرات جديدة لم تكن ظاهرة من قبل. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps. اللهم لك.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

0: أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من الواحدة الإخبارية وتأتيكم عبر رايا من الأحد حتى الخميس. هذا مساء الخميس 21 من شهر أيار للعام 2026، والبداية بالعناوين. 4 شهداء بينهم طفل بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. في ظل الإبادة صيف غزة يرفع حرارة الخيام وأسعار المياه والكهرباء. رواتب الموظفين العموميين مطلع الأسبوع المقبل بنسبة 50%. تعليق اعتصام الجرحى بعد وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد. وأخيرا 15 مليار شيكل محتجزة لدى إسرائيل وتحذيرات من انهيار اقتصادي فلسطيني.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
0: إلى التفاصيل متابعينا الكرام، والبداية من قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة. ووفقا لمصادرنا المحلية فإن 2 استشهدا برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. هذا وأضافت مصادرنا المحلية أن مواطنا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز كواد كابتر قنبلة على مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهية شمال القطاع. هذا وأصيب مواطن جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة. في قطاع غزة سنبقى، وفي ظل الإبادة صيف غزة يرفع حرارة الخيام وأسعار المياه والكهرباء. في غزة ما عاد الصيف مجرد ارتفاع بدرجات الحرارة، بل صار عبئا يوميا يثقل كاهل العائلات بين حرارة الخيام وأزمة الكهرباء وارتفاع أسعار المياه والثلج. وتعيش الأسر في قطاع غزة معاناة جديدة فرضتها حرب الإبادة الجماعية، وجعلت أبسط وسائل التبريد وحفظ الطعام تفوق قدرة الكثيرين. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة مدلين شقلي مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة.
2: مع دخول فصل الصيف لا يواجه سكان غزة ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل يواجهون موجة جديدة من الأعباء المعيشية التي فاقمتها الحرب المستمرة منذ 2. فداخل الخيام والمباني المتضررة تتحول أبسط احتياجات الحياة اليومية إلى معاناة مكلفة، تبدأ من توفير المياه الباردة ولا تنتهي عند حفظ الطعام وتشغيل وسائل التبريد البسيطة. في أماكن النزوح أصبحت الخيام المصنوعة من النايلون والبلاستيك تحبس الحرارة بشكل خانق، ما يدفع العائلات إلى زيادة استهلاك المياه بشكل يومي، سواء للشرب أو للاستخدام.

0: متزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل أزمة الكهرباء والمياه. فرفع المياه إلى الطوابق المرتفعة يحتاج إلى تكاليف إضافية، بينما أصبح تشغيل الثلاجات أو المراوح لساعات قليلة عبئا يفوق قدرة كثير من الأسر. ومع غياب وسائل التبريد وفقدان العديد من العائلات لأجهزتها الكهربائية خلال الحرب، تضطر الأسر إلى تقليل كميات الطعام التي تشتريها خوفا من فساده والتركيز فقط على الاحتياجات الأساسية. اقتصاديا، تعكس الأرقام حجم الأزمة المتفاقمة، إذ شهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، خاصة في أسعار المياه والكهرباء، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة. ويؤكد مختصون اقتصاديون أن احتياجات كانت تعتبر بسيطة قبل الحرب مثل شراء المياه أو الثلج أو تشغيل وسائل التبريد أصبحت اليوم عبئا يوميا على العائلات في وقت تعتمد فيه غالبية الأسر على المساعدات الإنسانية بعد تآكل مصادر الدخل واستنزاف المدخرات. في غزة لم يعد الصيف مجرد فصل ترتفع فيه درجات الحرارة، بل تحول إلى اختبار يومي لقدرة العائلات على الصمود وسط واقع اقتصادي وإنساني يزداد قسوة يوما بعد آخر. مدلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية، قطاع غزة.
1: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام إلى ملفنا التالي. رواتب الموظفين العموميين مطلع الأسبوع المقبل بنسبة 50%. أعلنت وزارة المالية والتخطيط صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط الماضي، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. وأعلنت أيضا الانتهاء من تطوير تطبيق يحمل اسم يبوس لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. وفي التفاصيل أيضا، جدد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي التأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم الرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر، وفقا لما ورد في موازنة الطوارئ النقدية رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. هذا وشدد الوزير سلامي على أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لتعزيز صمود المواطنين، موضحا أن ذلك يتطلب تمكين موظفي القطاع العام من الاستمرار بالقيام بواجباتهم تجاه شعبهم في لحظة مصيرية. وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية الانتهاء من تطوير تطبيق مالي على الهواتف الذكية لتمكين موظفي القطاع العام وعائلاتهم من تسديد التزاماتهم لمزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في هذه المرحلة، على أن يتم توسيع سلة الخدمات مستقبلا. وأطلق مجلس الوزراء اسم يبوس على التطبيق المالي الجديد على أن يتم إطلاقه في مرحلة تجريبية خلال حزيران المقبل، تمهيدا لإتاحة الإمكانية أمام الموظفين وعائلاتهم من الاستفادة منه، على أن تقوم وزارة المالية بنشر كافة التفاصيل المتعلقة باستخدام التطبيق خلال الأيام القادمة. إلى المحطة التالية. ومع قرب حلول عيد الأضحى، وزارة الاقتصاد تكثف الجولات الميدانية في الأسواق. أكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرار جهود طواقمها والشركاء في ضبط وتنظيم الأسواق، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، عبر تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المحال التجارية، بما يضمن توفر السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بحماية المستهلك. دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر منصة بهمنة، مؤكدة أنها ستتابع الشكاوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظا على الأمن الاقتصادي.

0: وحقوق المستهلكين. كما شددت الوزارة على ضرورة التزام التجار وأصحاب المنشآت التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح والتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها بما يعزز الشفافية والانضباط في الأسواق. إلى محطتنا التالية متابعينا الكرام، وفي ملفاتنا في الواحدة الإخبارية لهذا النهار: تعليق اعتصام الجرحى بعد وعود بصرف دفعة مالية قبل العيد. علق عدد من جرحى فلسطين اعتصامهم المفتوح الذي استمر قرابة أسبوع أمام مقر رئاسة الوزراء، وذلك بعد التوصل إلى مبادرة تقضي بصرف دفعة مالية من المستحقات المتأخرة قبل عيد الأضحى المبارك، إلى جانب معالجة ملفات مئات الجرحى وإعادة التأمينات الصحية لهم. وفي حديث خاص عبر شبكة رايا الإعلامية، أشار الجريح علاء الزيات إلى أن الاعتصام جاء بعد سلسلة من المناشدات واللقاءات مع جهات رسمية ومسؤولين دون التوصل إلى حلول عملية، مضيفا أن الجرحى قرروا التصعيد والاعتصام قبل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح من أجل الضغط للإسراع في حل قضيتهم.
1: أنا الجريح علاء زيات من مدينة نابلس مخيم بلاطة. أنا الجريح كباكي جرحى فلسطين. أنا أتقاضى المخصص من 25/12. ناشدنا وطرقنا أبواب جميع المسؤولين، ولكن للأسف لم نجد نتيجة. تقريبا قبل شهر كنا معتصمين أمام مجلس رئاسة الوزراء، اعتصمنا يومين، فأجا عنا اللهم صل على النبي مندوب عن مكتب علام السقة وتفاوض معنا، حكى لنا خلال أسبوعين إن شاء الله رح ينحل ملفكم. روحنا إحنا وما نحل، ما خلينا حدا بالوطن إلا ناشدناه على بالنسبة لرواتبنا، بس للأسف ما كان في نتيجة. وإحنا أخذنا قرار إنه نطلع اعتصام قبل المؤتمر عشان نشكل ضغط إنه يسرعوا بصرف مخصصات. يعني إحنا تقريبا يعني من 25/12 إحنا مرحلتين، يعني في عنا 1600 تقريبا مقطوعين، هدول مش دخلين على مؤسسة اسمها مؤسسة التمكين. في عنا جرحى، يعني يقول جرحى مقسم على ثلاث فئات، في إشي ما قبضش، في إشي قبض 250، وفي إشي قبض 1400. يعني في جرحى صلى من شهر 7 و8 مش قابضة، في جرحى من شهر 12، في عنا جرحى تقريبا من سنتين مش ماخذ معاش.
0: وخلال حديثه لرايا أكد زيات أن الاعتصام لم ينتهي بشكل كامل وكلي، إنما جرى تعليق الاعتصام بشكل مؤقت بانتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبشأن السمات العامة لمضامين الاتفاق، مضامين المبادرة، لفت إلى أن الاتفاق ينص على صرف مبلغ 1500 شيكل قبل العيد كجزء من المستحقات المتراكمة وليس كراتب شهري ثابت.
1: هو ما أنهي. الاعتصام ما أنهي. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، إحنا الاعتصام تبعنا علقناه تعليق.
0: تماما. أوكي.
1: إحنا وصلنا لمبادرة مع الإخوان في السلم الأهلي ومع الإخوان الأسرى المحررين ومع الإخوان اللهم صل عليك يا محمد كذا، يعني مع الأخ كمان زكريا زبيدي. إنه إحنا يصرفونا قبل العيد مع الموظفين قيمة 1500 شيكل، ليس راتب بل هو من المستحقات. وعندنا في تقريبا 440 جريح يتعالج ملفهم ويرجع للجريح التأمينات. وإحنا طلبنا بالحد الأدنى للأجور وعلاوة الزوجة والأولاد، يعني كل إشي ضمننا إياه القانون إحنا طلبنا في حقنا، ما طلبنا غير حقنا. اللي طلبناه بالحق لنا.
0: وننوه في هذا السياق متابعينا الكرام، ننوه إلى أنه يعني كان هنالك انتقادات أيضا، يعني وجه أزيات انتقادات للآليات المتبعة في تعبئة استبيانات مؤسسة تمكين، وقال أن بعض الأسئلة التي تطرح على الجرحى تتعلق بتفاصيل حياتية ومعيشية يعتبرها الجرحى أسئلة غير لائقة. أكد أيضا أن مطالب الجرحى حقوق قانونية وليست مساعدات اجتماعية، وختم حديثه بالتأكيد على أن الجرحى يأملون أن تفضي المبادرة إلى انفراجة حقيقية لأزماتهم المالية والمعيشية المتراكمة وإنهاء حالة التأخير وعدم الانتظام في صرف المستحقات.

0: ونشير متابعينا الكرام أيضا إلى أن الرفض الشعبي يتصاعد لقرار قطع رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء وتحويل جزء منهم إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي تمكين، لما أثاره ذلك من مخاوف لديهم من تغيير صفاتهم الوطنية والتعامل معهم كحالات اجتماعية بدلا من اعتبارهم جزءا أصيلا من الحالة الوطنية والنضالية الفلسطينية. ونشير أيضا إلى أن السلطة الفلسطينية أوقفت مخصصات الأسرى والجرحى بموجب مرسوم رئاسي صدر في العام 2025 ألغى القوانين التي تعتمد صفة الأسير أو الجريح كمعيار للاستحقاق المالي واستبدالها بنظام اجتماعي خاضع لمعايير اقتصادية وإحالتها إلى مؤسسة تمكين. إلى ملفنا التالي متابعينا الكرام في الواحدة الإخبارية، وفيه تحذيرات من انهيار اقتصادي فلسطيني، وذلك باستمرار إسرائيل باحتجاز 15 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية. تتجه إسرائيل بالفعل لتصفير أموال المقاصة الفلسطينية بالكامل ضمن سياسة قرصنة ممنهجة يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش. وتأتي هذه التوجهات في ظل التهديد باقتطاعات قانونية ضخمة لتعويض قتلى وجرحى إسرائيليين، أضف إلى ذلك اقتطاعات شهرية مستمرة تشمل مخصصات قطاع غزة ورواتب الأسرى، ما يضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار المالي الكامل. وفي هذه الأثناء تدرس واشنطن مقترحات إسرائيلية لتحويل جزء من هذه الأموال المحتجزة لتمويل خطط سياسية تخص قطاع غزة، ما يعمق أزمة السلطة ويجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية مؤيد عفانة في حديث خاص مع رايا أن حجم أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل بلغ حتى اليوم نحو 15 مليار شيكل، وهو ما يكافئ 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المبلغ يزداد يوميا بفعل استمرار حركة الاستيراد والتجارة وقيام إسرائيل باحتجاز الضرائب والجمارك المختلفة.
1: بداية يعني لغاية الآن مش نهاية الشهر الحالي، إحنا في إلنا 15 مليار شيكل، حوالي 5 مليار دولار هي أموال فلسطينية خالصة تقوم إسرائيل باحتجازها من إيرادات المقاصة، وهذا المبلغ هو يزيد كل يوم لأنه في عندنا حركة تجارة، في عندنا حركة استيراد، في عندنا شراء محروقات، في عندنا شراء كهرباء، في عندنا شراء سلع مستوردة. كل هذا الكلام إسرائيل تقوم باحتجاز الجمارك، تقوم باحتجاز ضريبة القيمة المضافة، تقوم باحتجاز ضريبة المغادرة عبر الرجسر، تقوم باحتجاز ضريبة عمالنا اللي بيشتغلوا في إسرائيل وإن كان عددهم قليل أو في المستوطنات، حتى تقوم باحتجاز أيضا ضريبة البلو المحروقات. يعني تخيل كل ارتفاع المحروقات اللي تم عمليا السلطة الوطنية الفلسطينية والخزينة العامة ما استفادت منه، لأن إسرائيل تقوم باحتجاز ذلك. وشكرا رشا لأنك نبهتي إنه طب شو هي المقاصة بالأصل لمواطن الكريم. للأسف إحنا تبع لبروتوكول باريس الاقتصادي، كل شيء بنستورده من برا أو من إسرائيل يأتي عبر البوابات الإسرائيلية، لأنه ما عندنا إحنا بالآخر لا عندنا حدود ولا في عندنا معابر ولا شيء. وحسب البروتوكول أي سلعة بتستورديها، حتى لو فرضنا رح تستوردي أنت رز من تايلاند، أنت مجبرة تخلصيه جمركيا وتدفع الجمارك لإسرائيل، ومن ثم أنت تجيبيه على الضفة الغربية أو تستورديه. نفس الشيء إذا أنت بتشتري من إسرائيل على سبيل المثال عصير، بتدفع الضريبة، تدفع أي شيء بتعلق فيها لإسرائيل، ومن ثم تقوم إسرائيل في نهاية كل شهر بجمع هاي الأموال وتوريدها للسلطة الفلسطينية وخصم 3% إشي بنسميه بدل إدارة مقاصة، وهو مبلغ مبالغ فيه على كل حال. هذا المبلغ أستاذ رشا مليار شيكل شهريا، يعني بمعنى إحنا حاليا نفقد كل شهر مليار شيكل بسبب احتجاز إسرائيل لإيرادات المقاصة. على أرض الواقع يلي تم هناك 3 أنواع من الاحتجازات. في عندنا الاحتجاز الأول هو بدأ في شهر 2/2/2019 لما كان هناك قرار كنيسة إسرائيلي باحتجاز إيرادات تكافئ مخصصات أسر الشهداء والأسرى 53 مليون شيكل. وفي شهر 10/2023 كان قرار لمجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي الكابينت باحتجاز مخصصات غزة من الموازنة العامة. أتحدث عن المخصصات، المعلمين، أتحدث عن الأطباء، يعني أتحدث عن بدل كهرباء، بدل صرف صحي بمقدار 275 مليون شيكل. ولكن حقيقة كلمة تصفير اللي أنت ذكرتيها في المقدمة هي بدأ فيها سموتريتش من شهر 5/2025. يعني إحنا الآن دخلنا الشهر 13 بصفر إيرادات مقاصة، مما أوقع الخزينة العامة والموازنة العامة والسلطة الوطنية الفلسطينية في أزمة لم يسبق لها مثيل.
0: هذا وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التحرك العاجل وعدم انتظار الحلول التقليدية، داعيا إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات الأهلية والإعلام بهدف حماية الإيرادات الفلسطينية المحتجزة.
1: التطور الدراماتيكي الخطير والتي ذكرتيه في المقدمة هو أن هناك مباحثات إسرائيلية أمريكية لتحويل جزء من هذه الإيرادات. صحيفة هارس تتحدث عن 14 مليار، يعني تقريبا معظم المقاصة، لمجلس السلام في غزة، وهذا خطير جدا. هي أموال فلسطينية خالصة لا يحق لأي حد يتصرف بها للشعب الفلسطيني. وعلمتنا التجربة أستاذ رشا أنه ما ننتظر، لأنه الانتظار دوما لم يأتي بخير إلنا، انتظار جودو لم يأتي. وبالتالي من هون بجاوب على سؤالك، نعم يجب التحرك بشكل عاجل، وهي رسالة عبر أثيركم عبر راية، أن تكون هناك استراتيجية وطنية شاملة يتشارك فيها الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والقطاع الأهلي والإعلام من أجل حماية إيراداتنا المحتجزة عبر المقاصة. سموتريتش لما حجز كافة الإيرادات في شهر 5 لم يكن هناك عنده أي مسوق قانوني، بمعزل أنه كل الحجز مش قانوني، بس أحياناً كان يأخذ الطابع الشرعني، ولكن هو احتجزه بقرار فردي وهذا يخالف القانون حتى الإسرائيلي. ومن هون أنا وجهة نظري أن يكون هناك حراك على مستويين. المستوى الأول أستاذ رشا من خلال البعد القانوني والمقاضاة الدولية، هي اتفاقية وقعت في باريس كان إلها التزامات مرتبطة باتفاقية أوسلو وأفق حل الدولتين، وبالتالي إسرائيل تنكرت لهذه الاتفاقية وتنكرت لهذا التوجه الدولي كان موجود. القضية الأخرى أستاذتنا الكريمة أن يكون هناك حملة من خلال دول صديقة، من خلال دول أوروبية، أن يتم الحديث مع شركاء زي الاتحاد الأوروبي. أعطيك معلومة بسيطة، الاتحاد الأوروبي رح يقدم للسلطة الفلسطينية دعم المبرمج بقيمة 200 مليون أو 210 مليون يورو خلال كل العام 2026. مقاصة شهر واحد أكثر من هذا المبلغ.
0: يعني
1: شكرا للاتحاد الأوروبي، شكرا لكل حدا بيساعدنا، ولكن مقاصة شهر واحد تغنينا عن كل دعم الاتحاد الأوروبي للسنة. السعودية في العام الماضي قدمت مساعدة على مرحلتين بقيمة 120 مليون دولار، عمليا هي تقريبا 40% من مقاصة شهر واحد. لذلك فرنسا والسعودية أعلنوا عن نيتهم لإحياء مسار حل الدولتين، وأعلنوا عن توجههم من أجل قيادة هذا الحراك المجتمعي. إحنا بحاجة قبل ما نحكي في حل الدولتين الآن لشيء عاجل، لشيء إنقاذي. إحنا بحاجة لأموالنا، أن يكون هناك ضغط من هذه الدول الوازنة. أتحدث عن فرنسا، عن بريطانيا، عن ألمانيا، لها حضور وتأثير دولي، أن تكون هناك حركة على المستوى العالم. لا يعقل أن نستقيم. الخطورة أستاذ رشا أنه العالم بنظر إلنا وبيحكي ما هي الفلسطينيين عايشين مدبرين أمورهم. لا، إحنا هناك انهيار عم بحدث للخدمات الموجودة عندنا، في عندنا حالة احتقان هائلة في المجتمع. لأن نفسك حكيتي أنه الكل شاهدها، لذا لابد من التحرك. قضية أخرى أستاذتنا الكريمة، في عام 2024 كان هناك خطوة أنه تم تحويل جزء من هذه الإيرادات للنرويج لدولة ثالثة بمقدار حوالي مليار ونص شيكل، وكان هناك في حين وساطة مغربية من قبل ملك المغرب، وتم دفع هذه الأموال لشركات المحروقات وشركات الكهرباء. واستطاعت السلطة الفلسطينية والخزينة العامة تستفيد من هذا المبلغ بطريقة غير مباشرة. نبني على هذه الخطوة.
0: هذا وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية مؤيد عفانة خلال حديثه لراية أن وزارة المالية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية عبر التسويات وترشيد النفقات وتحسين الجباية، إلا أن كل هذه الإجراءات تبقى حلولا جزئية لا يمكن أن تعوض غياب أموال المقاصة. وختم بالقول أن الخطر الحقيقي يتمثل في محاولات خلق انهيار بنيوي للاقتصاد الفلسطيني، وشدد أكد على أن الخلاص الفردي لن يكون ممكنا وأن مواجهة الأزمة تتطلب عملا جماعيا لحماية الوجود والكيانية الفلسطينية. في محطتنا الأخيرة متابعينا الكرام، تقديرات أمريكية بأن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بشكل أسرع من المتوقع. أفادت تقديرات استخبارية أمريكية بأن إيران بدأت بالفعل بإعادة تأهيل أجزاء من قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك استئناف إنتاج الطائرات المسيرة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في واشنطن. ووفقا لشبكة CNN ونقلت عن مصادر مطلعة على تقييمات استخبارية أمريكية، فإن طهران أعادت تشغيل جزء من خطوط إنتاج الطائرات المسيرة خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في مطلع نيسان الماضي. وذكرت الشبكة الأمريكية أن التقديرات تشير إلى أن إيران تعمل بسرعة على إعادة ترميم مواقع إطلاق الصواريخ ومنصات الإطلاق إلى جانب قدراتها التصنيعية المتعلقة بمنظومات تسليح رئيسية تضررت خلال الحرب الحالية. وبحسب أربعة مصادر تحدثت للشبكة، فإن هذا التسارع في إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يثير مخاوف داخل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. كما تضع هذه التقديرات علامات استفهام حول الرواية الأمريكية الإسرائيلية بشأن حجم الضرر طويل الأمد الذي أحدثته الضربات العسكرية في البنية العسكرية الإيرانية. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن بعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران قد تتمكن من استعادة كامل قدراتها الهجومية في مجال الطائرات المسيرة خلال نحو 6 أشهر فقط. وأضاف المسؤول: الإيرانيون تجاوزوا جميع الجداول الزمنية التي وضعتها أجهزة الاستخبارات لإعادة بناء قدراتهم. بهذا سنختم متابعينا الكرام، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
0: راية FM، الصوت الأجمل.
5: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.
6: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات، حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
7: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرطية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
6: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة، وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
7: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
6: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
5: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 99995 0599 99995.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 4 مواطنين وأصابوا آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة. وزارة المالية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين يعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام سيكون الساعة 6:10 صباحا حسب التوقيت الصيفي. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن اليوم أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار. مركز عدالة الحقوق يكشف عن نقل ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى مطار رامون جنوبا تمهيدا لترحيلهم. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطين جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية، بينما انتعشت أسعار النفط اليوم بعد يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس لدرجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل لا سيما السيارات والسلع الصناعية. اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة تشريع يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في تموز من العام الماضي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشهد سوق اللحوم في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، سواء من خلال اقتناء اللحوم الجاهزة أو الأضاحي، وفي وقت تتباين فيه الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة وسط موجة ارتفاعات مرتبطة بعوامل محلية وخارجية. يعتبر هذا الموسم هو الأكثر استهلاكا للحوم خلال العام. ورغم هذه الارتفاعات يواصل كثير من المصريين البحث عن بدائل أقل تكلفة مع استمرار الإقبال على شراء اللحوم استعدادا للعيد باعتباره الموسم الاستهلاكي الرئيسي الذي لا يتراجع فيه الطلب رغم ضغوط المعيشة المتعددة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

رؤيا اف ام الصوت الاجمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجزد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطير وبلازمو للبالوع.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

0: رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 4 مواطنين وأصابته آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة. وزارة المالية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين يعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام سيكون الساعة 6:10 صباحا حسب التوقيت الصيفي. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن اليوم أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار. مركز عدالة الحقوق يكشف عن نقل ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى مطار رامون جنوبا تمهيدا لترحيلهم. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطين جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية، بينما انتعشت أسعار النفط اليوم بعد يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس لدرجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه دايما زي ما منعودكم دايما من الأحد للخميس. وطبعا منطل عليكم بال

0: يا عيال خميسكم فلة.
1: هلا بالخميس.
2: طبعا رح نبلش معكم خبرنا الأول بأكتر خبر متصدر ترند هلا، وهو بحكي عن حسام السيلاوي. الفنان الأردني حسام السيلاوي أعلن بشكل مفاجئ أن ناوي يعتزل الغناء بشكل نهائي، وحكى أنه سنة 2026 رح تكون آخر سنة له بالمجال الفني. الخبر انتشر بسرعة كبيرة على السوشيال ميديا، خصوصا أنه السيلاوي يعتبر من الأسماء اللي حققت شهرة واسعة بين الشباب خلال آخر سنوات، وأغاني كانت موجودة تقريبا بكل مكان وبكل المناسبات. لكن المفاجأة الأكبر كانت عن طريقة الإعلان نفسها. السيلاوي ما عمل مؤتمر صحفي ولا بيان رسمي طويل ولا أي شيء، بس نزل رسالة صوتية عبر الستوري على إنستغرام، وحكى أنه صار يشعر أنه مش قادر يوازن بين حياته الشخصية والفن والشهرة وصحته النفسية والجسدية والجانب الديني بحياته. السيلاوي يوضح كمان أنه بده يخصص الفترة الجاي لعائلته وبنته، بالإضافة لاستكمال رحلته العلاجية، خصوصا بعد المشاكل الصحية والنفسية اللي حكى أنه مر فيها بالفترة الأخيرة. لكن رغم قرار الاعتزال، أكيد أنه ما أكد أنه ما رح يختفي فجأة، لأنه لسه عنده التزامات مع شركات إنتاج، وكمان وعد جمهوره أنه ينهي كل أعماله بشكل محترم قبل ما يترك الساحة الفنية. والغريب كمان أنه كشف عن تحضير ألبومين كاملين وفيهم حوالي 18 أغنية جديدة، وحكى أنه هدول رح يكونوا آخر أعماله الفنية قبل الاعتزال بشكل نهائي ورسمي.

0: وننتقل من أخبار السلاوي والفن والموسيقى لخبر بالسويد بيحكي عن فندق فتح خدمة غريبة جدا واسمها غرفة بدون إزعاج رقمي. بانوراما راجع. هذا الفندق اللي بالسويد لاحظ انه اغلب النزلاء بطلوا يرتاحوا اصلا بالاجازات. الناس صارت تدخل على الغرفه بعدين تفتح اللابتوب وترد على الايميلات وتتابع الاجتماعات، وحتى في ناس كانت بتنزل على المسبح وهي ماسكه التليفون خوفا من رساله مهمه تجيها من الشغل. فقرر هذا الفندق يعمل غرفه خاصه ويمنع فيها اي شيء رقمي، يعني اول ما تدخل الغرفه راح يسحبوا منك التليفون والساعه الذكيه وحتى كمان الايباد، وبالمقابل راح يعطوك كتب والعاب ورقيه وراديو قديم. وفي البداية كتير نزلاء توتروا بشكل مخيف، لكن بعد يوم كامل كتير من الناس حكوا إنهم ناموا براحة لأول مرة من سنين كتير طويلة بعد يوم وأشغال وساعات بالشغل. أما أغرب نزيل كان عندهم بالفندق فكان رجل أعمال طلب استرجاع تليفونه بس عشان يطمن إنه لسه بوصلوا إشعارات وإنه الناس لسه فاقديته.
1: مش شجرة مش نامش مثل مش شجرتكم، ومش مش شجرة مش كم مش مثل مش شجرتنا.

ونكمل معكم باقي أخبارنا ونروح على تركيا. فالرئيس رجب طيب أردوغان تصدر ترند، لكن هاي المرة مش بسبب خطاب سياسي ولا اجتماع دولي. بانوراما راجع. القصة بلشت لما صحفي سأله سؤال عادي جداً وسأله وين رح تقضي عيد الأضحى، إذا بإسطنبول أو مكان تاني، والكل كان متوقع إجابة رسمية سريعة من نوع إنه لسه الخطة قيد الدراسة أو رح نعلن لاحقاً وين رح نقضي هذا العيد. لكن أردوغان فجأة وفاجأ الجميع برده العفوي وحكى إنه لسه ما بعرف، لازم أشوف شو رح تحكي زوجتي قبل ما أقرر وين بدي أقضي العيد. والجملة كانت قصيرة كتير، لكن الانترنت أخذها وركض فيها مباشرة. خلال ساعات الفيديو انتشر بكل مكان وبشكل واسع، والناس صارت تتعلق بطريقة كوميدية جدا. والطريف أنه كتير ناس حبوا اللقطة لأنها أظهرت أردوغان بشكل عفوي بعيد عن السياسة والخطابات الرسمية. وفي ناس حكت أنه الفيديو أثبت أنه كل الأزواج بالعالم بيعيشوا نفس القصة مهما كانت مناصبهم. أما السوشيال ميديا التركية فامتلأت بنكات عن القرار العائلي النهائي. ويذكر أنه أمينة أردوغان متزوجة من أردوغان من سنة 1978 وعندهم 4 أولاد. وكتير ناس على الإنترنت اعتبروا أنه هذا الفيديو كان لطيف لأنه أظهر جانب الحياة الطبيعية داخل العيلة حتى عند الشخصيات السياسية الكبيرة.

0: سرداش ولن داي. وهلا خلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول، 0559-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
7: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح دير شرف الشارع الرئيسي مقابل السنديان 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.
8: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
9: بالحكيم الحكمة الصح.
8: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
9: 1700 160 170. واتساب 970 594 780 008.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. خلونا نكمل معكم باقي جولتنا لليوم ومنروح لموضوع السهر. وفي دراسات جديدة بتحكي إنه السهر بيشيب الجسم. خلونا نشوف ونسمع تفاصيل أكتر. بانوراما راجع. في دراسة جديدة من جامعة كولومبيا الأمريكية قررت تدخل بكل جدية على موضوع النوم، والنتيجة كانت صادمة شوي لكل الناس اللي بتنام بس 3 ساعات وبتحكي إنها عادي ومتعودة. الباحثين تابعوا بيانات حوالي 500,000 شخص ببريطانيا وركزوا على سؤال بسيط جدا اللي هو قديش بتنام بالليل، لكن المفاجأة إنهم ما كانوا يراقبوا بس التعب، كانوا يدرسوا عمر أعضاء الجسم نفسها، والنتيجة كانت إذا كنت بتنام أقل من 6 ساعات أو أكثر من 8 ساعات بشكل دائم فأعضاء جسمك رح تبلش تشيخ أسرع. يعني الموضوع مش بس نعسان بالدوام أو مزاجك معكر، الدراسة بتحكي إنه الجسم نفسه بتأثر وكأنه داخل مرحلة تعب مستمرة. والباحثين اكتشفوا إنه أفضل مدة نوم تقريبا هي بين 6.5 ساعات ل7 ساعات و45 دقيقة، وال45 دقيقة قبل ال7 ساعات. يعني الناس اللي بتنام غفوة محترمة غالبا وضعها بيكون أفضل من اللي بتسهر للفجر على الريلز أو يلي بتنام 12 ساعة وبتصحى تعبانة أكتر. والدراسة ربطت النوم السيء بمشاكل كتيرة زي التوتر والاكتئاب والسمنة والسكري والضغط وحتى مشاكل المعدة والحموضة. يعني جسمك حرفيا بيحكي يا بتنام عدل يا رح يبدأ يخرب تدريجيا. والأطرف انه كتير ناس على السوشيال ميديا اخذوا الخبر بشكل شخصي جدا، اما الباحثين حكوا انه النوم مش رفاهية ابدا، بل يعتبر زي الاكل الصحي والرياضة وحتى شرب المي، لانه بساعد الجسم انه يصلح نفسه ويحافظ على الاعضاء تشتغل بشكل طبيعي.

بنروح على أستراليا. رجل قرر يوفر المال بطريقة عبقرية جدا وغبية بنفس الوقت. بانوراما رايا. هذا الرجل كان يشتكي دائما من ارتفاع أسعار البنزين وحكى أنه تعب من تعبئة السيارة كل أسبوع، فقرر يعمل تحدي غريب اللي هو يستخدم السيارة أقل قدر ممكن. لكن الموضوع تطور بطريقة مرعبة وصار يوقف السيارة بعيد كثير عن أي مكان بيروح وبيكون يمشي عليه مشي. مرة صف السيارة على بعد 6 كيلومترات من المطعم فقط عشان يوفر البنزين، وأصحابه حكوا أنهم صاروا يقضوا وقت بالمشي أكثر من وقت العشاء نفسه. والأغرب أنه صار يرفض أي مشوار قصير بالسيارة، يعني إذا على سوبر ماركت بيحكي لهم يمشوا، وإذا كان على قهوة برضو بيحكوا لهم يمشوا، حتى إذا على مستشفى إذا كان الوضع مش خطير بيحكي لازم نمشي. وفي مرة مشى ساعتين كاملين عشان يشتري شاحن تليفون سعره أرخص ب$3، لكن النهاية كانت كارثية لأنه بعد أشهر من التوفير اكتشف أنه صرف على أحذية الرياضة الجديدة أكثر من البنزين نفسه، وأصحابه حكوا أنه حول أزمة البنزين لبطولة مشي أولمبية.

0: وقبل ما نكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لليوم، خلونا ننتقل لموضوع تاني. في قطاع غزة لم تعد أزمة السيولة تقتصر على البنوك والأموال الكبيرة، بل وصلت إلى أبسط تفاصيل الحياة اليومية، حيث بات غياب الفكة يعرقل عمل صغار الباعة المتجولين ويهدد مصدر رزقهم المحدود. وبين نقص النقد وضعف البدائل الإلكترونية تتعطل عمليات البيع الصغيرة التي يعتمد عليها كثيرون للبقاء وسط واقع اقتصادي يزداد صعوبة يوما بعد يوم. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: أزمة الفكة وشح السيولة لم تعد مجرد مشكلة مالية عابرة، بل تحولت إلى عبء يومي يلاحق صغار الباعة المتجولين في قطاع غزة ويهدد مصدر رزقهم المحدود. في الشوارع والأسواق يعتمد كثير من الباعة على بيع سلع بسيطة لا تتجاوز قيمتها شيكلا أو شيكلين، كالحلوى والمياه والعصائر والنعناع، لكن غياب القطع النقدية الصغيرة يجعل حتى أبسط عمليات البيع مهددة بالفشل حين يعجز البائع عن إعادة باقي المبلغ للزبون. ومع استمرار أزمة السيولة ومنع إدخال الأموال النقدية منذ بدء الحرب، تراجعت حركة البيع بشكل واضح، خاصة لدى الفئات التي تعتمد على الشراء اليومي البسيط. فخسارة صفقة صغيرة قد تعني خسارة جزء مهم من دخل يومي كامل لا يتجاوز أحيانا عشرات الشواكل. ورغم انتشار بعض المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع، إلا أن كثيرا من الباعة لا يستطيعون الاعتماد عليها بشكل كامل، إما بسبب ضعف الخبرة التقنية أو بسبب الرسوم المالية أو تعطل الخدمات أحيانا، إضافة إلى عدم امتلاك بعضهم هواتف مناسبة أو اتصالا مستقرا بالإنترنت. وفي ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التداول النقدي المباشر، باتت أزمة الفكة تعطل تفاصيل الحياة اليومية من شراء المياه والمواصلات وحتى الحاجيات البسيطة للأطفال. ومع محاولات محلية لإيجاد بدائل إلكترونية أو حلول مؤقتة، تبقى الأزمة أعمق من مجرد نقص في العملات الصغيرة، إذ تعكس واقعا اقتصاديا هشا تتعثر فيه أبسط المعاملات اليومية، ويواصل فيه صغار الباعة معركتهم اليومية للحفاظ على مصدر رزق بالكاد يكفي للبقاء. مادلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية، قطاع غزة.

وهلا ننتقل من قطاع غزة إلى كندا. مكتبة صغيرة قررت تواجه كارثة الجيل الجديد بطريقة غريبة. بانوراما راجع. الموظفين حكوا أن الناس بطلت تستعير كتب عشان تقرأ بس عشان تاخدها بس عشان تصورها للإنستغرام. يعني شباب وصبايا بدخلوا المكتبة وبيحملوا كتاب ضخم بعنوان فلسفي جدا وبعدوا دقيقة قرب الشباك مع قهوة وبعدين بيرجعوا الكتاب بدون ما يفتحوا صفحة واحدة منه. وفي موظفة حكت أنه في بنت استعارت كتاب عن الفيزياء النووية بس عشان لون الغلاف بناسب لون جاكيتها. فإدارة المكتبة قررت تعمل حركة ذكية وخصصوا زاوية كاملة اسمها ركن التصوير للناس اللي ما رح تقرأ، وحطوا فيها كتب بأغلفة جميلة ونظارات مزيفة وأكواب قهوة فارغة وحتى شموع حتى تطلع الصورة مثقفة أكتر. والأغرب إنه هذا الركن صار أشهر من قسم الكتب الحقيقية، وفي شاب علق وكتب تعليق إنه أخيرا ما كان بيعرف حقيقة السوشيال ميديا.

وهلأ نروح لكمان خبر يبدو أن الخرفان بالمغرب دخلت رسميا عالم الترند والسوشيال ميديا. خلال الأيام الماضية انتشرت عبارة خليه بعبع بشكل ضخم على فيسبوك وتيك توك وإكس، وتحولت من مزحة مستوحاة من صوف الخروف إلى حملة شعبية للاحتجاج على غلاء الأسعار وأسعار الأضاحي تحديدا قبل عيد الأضحى. الفكرة بكل بساطة أن الناس صاروا يدعوا بعض أنه لا تستعجلوا بالشراء وخلي الخرفان يتبعبع بالسوق شوي، يعني بدل ما يركض الجميع يشتري بكير، الحملة بتشجع المواطنين على تأخير الشراء أو مقاطعة السوق مؤقتا حتى ينخفض الطلب وتنزل الأسعار. ومع انتشار الفيديوهات الساخرة صار الموضوع أقرب لمعركة إلكترونية بين المواطنين والتجار، والناس صارت تصور الخرفان بالسوق وتكتب جا دوركم للسقاريب. والسبب طبعا هو ارتفاع الكبير بأسعار الأضاحي اللي كتير من المغاربة وصفوه بالمبالغ فيه، خصوصا مع غلاء المعيشة والضغوطات الاقتصادية. في المقابل بعض المربين حذروا من الحملة وحكوا أن المتضرر الحقيقي ممكن يكون الكساب البسيط اللي بيعتمد على موسم العيد حتى يغطي مصاريف ديونه. فيبدو أن السوشيال ميديا اليوم صارت قادرة تتحول حتى تحول صوت الخروف لحركة احتجاج كاملة.

ونروح لبريطانيا. رجل اتصل بالشرطة يشتكي من أشباح داخل بيته. بانوراما رايا. الرجل أكد للشرطة أنه كل ليلة بيسمع أصوات غريبة في المطبخ وأغراضه بتتحرك لحالها، وحتى الحليب كان يختفي من الثلاجة بدون تفسير. وبعد عدة بلاغات الشرطة قررت ترسل دورية فعلا، خصوصا أنه الجيران أكدوا أنهم بيسمعوا أصوات تكسير وضجة آخر الليل. لكن المفاجأة كانت صدمة شوي، فبعد تفتيش البيت بالكامل اكتشفوا أنه هذا الشبح المرعب عبارة عن قط سمين جدا. القط كان بيدخل من الشباك المطبخ كل ليلة يأكل الأكل ويوقع الصحون ويرجع يهرب بدون أي إحساس. والأطرف أنه القط كان معروف بالحي أصلا وعنده سجل طويل من السرقات الغذائية. الشرطة نشرت القصة على السوشيال ميديا، أما صاحب البيت فحكى بصراحة ارتحت، كنت مفكر البيت مسكون، طلع الموضوع مجرد قط جوعان.

وهلا نروح لإيطاليا، وهالمرة البطل هو ديك مزعج جدا. في حي في إيطاليا سكانه كانوا يشتكوا بالكامل واشتكوا للشرطة بسبب ديك كان يصيح كل يوم الساعة 3 الفجر بدل الفجر الحقيقي. الجيران حكوا إنه ديك عنده مشكلة توقيت وإنه حول حياتهم لفيلم رعب ريفي. واحد من السكان حكى إنه صرنا نصحى قبل المنبه بثلاث ساعات

تقريبا، حتى الديك نفسه شكله عنده قلق. الموضوع وصل للمحكمة فعلا، وبعد تحقيقات طويلة كتير اكتشفوا انه صاحب الديك كان يشغل اضاءة قوية بالحظيرة طول الليل، فالديك كان يفكر انه الدنيا صبح 24 ساعة. بس في النهاية صدر قرار رسمي بإطفاء الإضاءة ليلا، وإعطاء الديك فرصة يعيد تنظيم نومه حتى الناس بالحي تقدر ترجع تنام بالليل بكل أريحية.

0: البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
8: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
7: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
8: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. يعني بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
7: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
8: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
9: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250-250 الدجاج الملكي نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل رام الله الطيري وبلازم للبالوع.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 4 مواطنين وأصابته آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة. وزارة المالية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين يعلن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام سيكون الساعة 6:10 صباحا حسب التوقيت الصيفي. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن اليوم أنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار. مركز عدالة الحقوق يكشف عن نقل ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى مطار رامون جنوبا تمهيدا لترحيلهم. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطين جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية، بينما انتعشت أسعار النفط اليوم بعد يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس لدرجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل، لا سيما السيارات والسلع الصناعية. اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة تشريع يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في تموز من العام الماضي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق اللحوم في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، سواء من خلال اقتناء اللحوم الجاهزة أو الأضاحي، وفي وقت تتباين فيه الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة وسط موجة ارتفاعات مرتبطة بعوامل محلية وخارجية. يعتبر هذا الموسم هو الأكثر استهلاكا للحوم خلال العام. ورغم هذه الارتفاعات، يواصل كثير من المصريين البحث عن بدائل أقل تكلفة، مع استمرار الإقبال على شراء اللحوم استعدادا للعيد باعتباره الموسم الاستهلاكي الرئيسي الذي لا يتراجع فيه الطلب رغم ضغوط المعيشة المتعددة.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: محطة واحدة، أكثر من موجة. راية اف ام، موسيقى، أغاني، أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راية اف ام.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps. اللهم جل

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل. وأول

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
7: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك،
8: مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
10: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وفاة طفلة رضيعة وإصابة آخرين اليوم إثر حريق اندلع في خيمة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وزارة المالية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. وزير الخارجية البولندي يقرر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلية على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي. وفي ذات السياق ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن بلاده تريد منع وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير من دخول البلاد، وذلك في أعقاب موجة الغضب بسبب اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي سعى لكسر الحصار على قطاع غزة. منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية لوقف خطط تهجير المواطنين الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين؟
4: دلول محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: فقط على راهية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
3: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
2: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
3: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
2: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وفاة طفلة رضيعة وإصابة آخرين اليوم إثر حريق اندلع في خيمة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وزارة المالية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. وزير الخارجية البولندي يقرر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلية على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي. وفي ذات السياق ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن بلاده تريد منع وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير من دخول البلاد، وذلك في أعقاب موجة الغضب بسبب اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي سعى لكسر الحصار على قطاع غزة. منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية لوقف خطط تهجير المواطنين الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: معلم قديم جديد فقط على راية اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يستعرض كتابه كيف أتعامل مع الهزيمة للكاتب نيخيل كلاميا طرق التعامل مع الفشل والخسارة من منظور نفسي وعملي، حيث يركز على كيفية تحويل لحظات الإحباط إلى فرص للتعلم والنمو الشخصي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الهزيمة إنما هي جزء طبيعي من حياة كل إنسان، وأن الفرق الحقيقي بين الأشخاص لا يكمن في تجنب السقوط بل في طريقة النهوض بعده. ويشرح المؤلف في كتابه هذا والصادر عام 17 و2000 ميلادي كيف تؤثر الصدمات الصغيرة والمتكررة على ثقة الإنسان بنفسه، وكيف يمكن للأفكار السلبية والخوف من التكرار أن تدفع الشخص إلى الانسحاب نحو فقدان الحافز والتقهقر والتراجع النفسي. لذلك يدعو إلى تقبل الخسارة باعتبارها تجربة مؤقتة وليست حكما نهائيا على القدرات أو المستقبل. كما يقدم الكتاب مجموعة من الخطوات العملية مثل مراجعة الأخطاء بهدوء وتحديد أسباب الفشل بموضوعية والابتعاد عن جلد الذات، إضافة إلى أهمية الصبر وإعادة بناء الثقة تدريجيا. ويؤكد المؤلف أن التعافي النفسي إنما يحتاج إلى وقت وإلى بيئة داعمة تساعد الإنسان على استعادة توازنه. ويمتاز الكتاب بأسلوبه المباشر والبسيط واعتماده على أمثلة حياتية قريبة من القارئ، ما يجعله أقرب إلى دليل عملي للتعامل مع الأزمة الشخصية. أما رسالته الأساسية فتتمثل في أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لفهم أعمق للنفس واكتشاف قدرات جديدة لم تكن ظاهرة من قبل. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: اللي حبك فين وصعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: انت من عشاق الاغنية العربية؟ انت تبحث عن اجدد الاغاني الغربية؟ انت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الاذواق.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وفاة طفلة رضيعة وإصابة آخرين اليوم إثر حريق اندلع في خيمة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وزارة المالية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناه 2000 شيكل عن شهر شباط، وذلك مطلع الأسبوع المقبل. وزير الخارجية البولندي يقرر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلية على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي. وفي ذات السياق ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية أن بلاده تريد منع وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير من دخول البلاد، وذلك في أعقاب موجة الغضب بسبب اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي سعى لكسر الحصار على قطاع غزة. منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية لوقف خطط تهجير المواطنين الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على صادرات التكتل، لا سيما السيارات والسلع الصناعية. اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي أمس على صياغة تشريع يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في تموز من العام الماضي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق اللحوم في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الشراء، سواء من خلال اقتناء اللحوم الجاهزة أو الأضاحي، وفي وقت تتباين فيه الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة وسط موجة ارتفاعات مرتبطة بعوامل محلية وخارجية. يعتبر هذا الموسم هو الأكثر استهلاكا للحوم خلال العام. ورغم هذه الارتفاعات، يواصل كثير من المصريين البحث عن بدائل أقل تكلفة مع استمرار الإقبال على شراء اللحوم استعدادا للعيد، باعتباره الموسم الاستهلاكي الرئيسي الذي لا يتراجع فيه الطلب رغم ضغوط المعيشة المتعددة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة راية أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وهذه الحلقة سنناقش فيها موضوع بيت أمر، السلم المجتمعي وصوت العقل وقت الأزمات. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف دكتور إسراء زلوم، مديرة دائرة السلم الأهلي في محافظة الخليل. أهلا بك دكتورة إسراء. وأرحب كذلك بالسيد فريد مرة، مقرر الهيئة الوطنية للسلم الأهلي. أهلا بك سيد فريد.
1: أهلا فيك.
0: أهلا. كما أرحب بالمهندس عدي عجوة وهو رئيس بلدية بيت أمر. أهلا بك أستاذ عدي.
2: تحياتي. أهلا للجميع.
0: أهلا بكما من جديد. دعيني أبدأ معك دكتورة إسراء فيما يتعلق ب يعني الأزمة والتوترات الأخيرة التي حصلت في بيت أمر، كيف برأيك انعكست على الحياة اليومية للمواطنين؟
3: بصراحة الوضع الحالي في بلدة بيت أمر صعب جدا، والتوترات المستمرة منذ عام 2022 انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. هناك حالة مستمرة من الخوف والقلق نتيجة إطلاق النار المتكرر، وهذا أثر على حركة المواطنين وعلى قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية. كثير من أصحاب المحلات التجارية غير قادرين على فتح محلاتهم بشكل منتظم، الحركة داخل البلد ومنها وإليها أصبحت محدودة بسبب حالة التوتر القائمة. كما أن الأحداث المؤسفة التي أدت إلى مقتل 7 أشخاص من عائلات بلدة أمر تركت آثار إنسانية واجتماعية كبيرة على المجتمع المحلي، تأثرت على شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.
0: نعم سيد فريد، يعني في ظل ما تحدثت به دكتور إسراء من التوترات لازالت مستمرة منذ عام 2022، للأسف يعني أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وبالتالي زاد هذا الاحتقان بين العائلات. ما التحديات التي تواجه اليوم المجتمع المحلي في الحفاظ على التماسك المجتمعي، وكيف يمكن إعادة هذا التماسك المجتمعي في بلدة بيت أمر؟
1: يعني أنا سمحتي لي، يعني هي بيت أمر مظهر من مظاهر الاحتقان الداخلي الفلسطيني اللي بشكل عام بيهدد السلم الأهلي. يعني أنا بعد الحالة السلم الأهلي في الواقع الفلسطيني زي المية اللي بتغلي، بس في فقاعة طلعت في بيت أمر. إحنا يعني مشان نكون دقيقين ونعالج الأمور بشكل عميق، أول شيء الوضع الاقتصادي صعب جدا للناس، وهذا بولد احتقان ومشاكل كبيرة موجودة بين الناس. ضغط الاحتلال والاعتقالات والظروف تشكل كمان نوع من الاحتقان الموجود. الانقسام والتشتت السياسي الفلسطيني والتحشيد العاطفي الداخلي بين معظم الأطراف برفع من حالة التوتر. ما حدث في مخيم جنين من صراع فلسطيني فلسطيني واعتقالات سياسية أيضا أسست لاحتقان فلسطيني داخلي في هذا الاتجاه. ضعف القانون وهشاشة القانون وعدم تطبيق القوانين بتأسس كمان بهذا الاتجاه. دور الاحتلال واللي بشغله من خلال عملاء وجاهز في ظل معركة الإبادة الاقتصادية والجسدية والثقافية هذه الموجودة. إحنا حالة السلم الأهلي بكل بساطة بكل وضوح هي حالة مقلقة جدا، ومحتقن الشعب الفلسطيني بشكل كبير جدا بهذا الاتجاه. وإذا ما خدناش خطوات وعملية وخطط مجتمعية كبيرة واسعة على مستوى الوطن، هذا يعني بيت أمر تعتبر نموذج لهذا الاحتقان اللي ممكن ينفجر وين مكان.
0: نعم.
1: والأخطر من ذلك إنه المجتمع حش إنه مش قادر يعالج القضية لا في البعد القانوني ولا في البعد العشائري ولا في البعد حتى السياسي ولا
0: لماذا
1: الوطني.
0: لماذا إلى الآن غير قادرين على حل هذه المشكلة؟
1: السبب الأساسي إنه التشتت. يعني أنا حكيت عن الهشاشية، ولكن المخرج من هاي المسألة هو لابد من تشكيل مجلس للسلم الأهلي وطني يضم كل المعنيين بدون استثناء، بناء على ميثاق وطني تم إعداده من قبل هيئة الوطنية للسلم الأهلي. على الجميع أن يلتزم بهذا الميثاق ونأخذ خطوات وقائية وليس علاجية. والخطوات الوقائية تبدي كل الجامعات، مجالس بناء الجامعات لازم تحط موضوع السلم الأهلي على أجندة زي ما تحط موضوع المال على أجندة. الحركة الطلابية، المجتمع المدني، القوى السياسية لازم تنظر بوضوح إن الحالة والسلم الأهلي بخطر وحالة احتقان. وزارة التربية والتعليم لها دور كبير جدا في هذا الاتجاه، وحاليا في الوزارة للأسف الاحتقانات بترتفع. بدل الوزارة ما تكون بدور تبريد الاحتقانات وحل الاحتقانات اللي بتصير مع المعلمين، مثلا مثال عليها الأستاذ يوسف جوحة اللي أخذ قرار بالقانون، قرار قانوني بأنه يعود لعمله والوزارة مش مرجعت له عمله. يعني أنا بناشد يعني بهذا الاتجاه، الوزير التربية والتعليم لازم يكون في دوره الكبير والواسع في هذا الاتجاه. المسألة يجب أن ينظر لها بمنظور وطني شامل وخطير وحقيقي، والاحتقان موجود في كل بيت.
0: نعم.
1: وفي كل محل.
0: سأتي بشيء من التفاصيل سيد فريد خلال هذه الحلقة، ولكن دعني أنتقل للمهندس عدي عجوة. يعني أستاذ عدي، كيف تقيم اليوم الحالة في بيت أمر، ولماذا إلى الآن لم تنجح أي مبادرة أو أي محاولات لحل هذه المشكلة الممتدة منذ عام 2022؟
4: أول شيء يعطيك العافية وتحياتي للسادة المستمعين. قبل كل شيء بدي أشير إنه

0: العلاقات والمحاولات رأب الصدع بين الطرفين كانت مستمرة من 2022 لغاية الآن. في محاولات حاولنا تهدئة الأمور عن طريق اللجان العشائرية والأمن، وفي محاولات نجحت ومحاولات كانت لم تلقى الصدى. السبب الرئيسي مطالبات من الطرفين بأشخاص وحالات معينة لها علاقات العشائرية والأمنية لسنا بصدد الحديث عنها، لكن خلال المحاولات حاليا جارية للعمل على رأب الصدى إن شاء الله تنجح له.
1: طيب وماذا عن يعني انتظام العملية التعليمية اليوم ووصول الطلبة إلى المدارس؟ هذه الأوضاع كيف ستؤثر على ذلك وكيف أثرت؟
0: بصراحة الوضع التعليمي في البلدة سيء بخصوص المدارس. في المرحلة الأساسية هناك دوام لجميع المدارس، مش مشكلة. التعليم الثانوي من الأحداث الأخيرة، من وقت الأحداث الأخيرة، هو معطل ولا يوجد دوام للمدارس في المرحلة الثانوية. عندنا مشكلة اللي هو اقتراب موعد الامتحانات الثانوية العام التوجيهي، وهناك ترتيبات حالية مع وزارة التربية والتعليم للعمل على فصل الطلاب في مدارس معينة لتقديم هذه الامتحانات إن شاء الله.
1: سيد عفوا دكتورة إسراء، إذا ما تحدثنا عن موضوع الانعكاسات النفسية والاجتماعية على الطلبة والمعلمين جراء هذه الظروف التي تمر بها اليوم بيت أمر، كيف تقيمينها؟
2: باعتقاد الحالة النفسية للطلبة والمعلمين تأثرت بشكل واضح بسبب استمرار التوتر والخوف اللي بأثر بشكل أساسي على التركيز والاستقرار النفسي، وبخلق بيئة غير مناسبة للعملية التعليمية. فيجب أن يكون هناك دور أساسي للمؤسسات المحلية والمجتمعية في حماية حق التعليم، لأن المؤسسات المحلية والمجتمعية مطالبة اليوم بدور أكبر في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة سواء للطلبة أو للمعلمين، لأن حماية حق الأطفال والشباب في مرحلة الثانوية العامة من التعليم هي مسؤولية جماعية ترتبط بحماية مستقبل المجتمع ككل.
1: نعم. سيد فريد، تحدثت عن موضوع دور المؤسسات المحلية والمجتمعية في حماية الحق في التعليم، برأيك كيف يمكن يعني أو ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به اليوم المؤسسات المحلية والمجتمعية في دعم الحق في التعليم في بيت أمر؟
3: تقديري في بيت أمر، وغير كمان أنا بحكي بشكل عام في بيت أمر، أول شيء إنه الخسارة في الدراسات، الأبحاث بتحكي عن يعني في الفترة الأخيرة خسروا الطلاب بشكل عام 80%، الفاقد التعليمي 80%. أنا عمليا بشكل عام فيش تعليم في يعني التعليم ضعيف في بيت أمر، التعليم انعدم. أنا بتقديري بدون ما بتدخل في التعليم الشعبي وتدخل الناس على التعليم الشعبي لتعويض كل هذا الكلام، احنا منظر نحكي بنظريات. لازم نروح لخطوة عملية في هذا الاتجاه، ولازم الأهالي والكل يتحمل مسؤولية معالجة موضوع التعليم على الصعيد الرسمي التوجيهي، قدم امتحانات الطلاب يداوموا في المدارس، تمنع الاحتقانات، هذا كله إجراءات يعني يومية ممكنة. ولكن جوهر الموضوع حجم الفاقد التعليمي، لا يوجد خطة يعني حتى لو حاولت الوزارة غير كافي، ما تحكم به الوزارة مشكورة ولكن غير كافي. ويجب أن يكون هناك ينتشر في مجتمعنا ظاهرة التعليم الشعبي لتعويض الفاقد التعليمي وخاصة في بيت أمر.
1: سيد عدي، اليوم المواطنون في بيت أمر كيف يقيمون مستوى الأمان داخل البلدة؟ إلى أي مدى يشعرون بأن هناك أمان في ظل هذا الاحتقان، في ظل هذه التوترات؟ وما هي السبل التي من الممكن أن توفر ولو جزء بسيط من الأمان للمواطنين؟
0: صراحة رضا المواطنين ومستوى الأمان سيء في بيت أمر. في خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت كان هناك عدم انتظام في النوم، حالات اطلاق نار في النهار في الليل، يعني رعب للأطفال وكبار السن. كل هذا أدى إلى حالة من عدم انتظام الحياة الليلية واليومية في بيت أمر، مما أثر بشكل سلبي على

0: على المواطنين. الحل الأساسي والرئيسي هو حل المشكلة من جذورها. تواجد القوات الأمن الفلسطيني هو أهم مطلب لأهالي بيت أمر لفرض سيادة القانون في البلدة.
1: وإذا كانت يعني قوات إنفاذ القانون غير قادرة، كما يعني شهدنا بأنها في كثير من الأحيان كانت غير قادرة للوصول إلى بيت أمر، هل هناك بدائل يمكن أن يعني أن نرجع لربما الأمان ولو قليلا للمواطنين في بلدة بيت أمر؟
0: نراهن في بيت أمر على وعي المواطنين، على ثقة المواطنين بمؤسساتهم المحلية، على رجال العشائر كلهم صمام أمان لبلدة بيت أمر للعمل على إعادتها لوضعها الطبيعي ضمن أفضل البلدات في محافظة الخليل والوطن.
1: ومن خلال هذه التدخلات، كونك يعني رئيس بلدية بيت أمر، من خلال هذه التدخلات التي يقوم بها مختلف الأطراف المتواجدون اليوم في البلدة، هل هناك مؤشرات لحلول ربما؟
0: يعني أنا حكيت مش راح أخذ دور غيري في موضوع الحلول، لكن هناك مؤشرات نتمنى أن تكون مؤشرات إيجابية للعمل على حل هذه القضية إن شاء الله.
1: يعني سنسمع رأيك أيضا في الحلول كونك رئيس بلدية بيت أمر، وسنسمع آراء باقي الضيوف. أنتقل للدكتورة إسراء. دكتورة إسراء، يعني اليوم أنت مديرة دائرة السلم الأهلي في محافظة الخليل، ما هي الإجراءات التي قمتم بها لرأب الصدع في بلدة بيت أمر لإعادة لربما جزء من الأمان المفقود اليوم في ظل هذه التوترات والذي يؤثر بطبيعة الحال على كل المواطنين ومن بينهم النساء والأطفال وكبار السن؟ ما الدور الذي قمتم به في هذا الإطار؟
2: قمنا على مدار الأربع سنوات السابقة بدعم الحوار والإصلاح والابتعاد عن أي خطابات تحريضية، ونعزز لغة التفاهم والمسؤولية الوطنية بين أبناء بيت أمر التي يشهد لها الخير والهدوء على مستوى السنوات السابقة التي تصدق 2022. كان هناك تشكيل عدة لجان بإشراف المؤسسة الرسمية، كان هناك دور أساسي للوجهاء والمؤسسة الرسمية والأهلية في تعزيز الحوار والتماسك بين الطرفين. نحاول أن نصل دائما نتواصل دائما مع جميع الأطراف لاحتواء هذه الأزمة، وتم تشكيل أكثر من لجنة للإصلاح والمتابعة بهدف الوصول إلى حلول تساهم في إنهاء هذه الإشكالية والحفاظ على السلم الأهلي، كما يقوم وجهاء العشائر والمؤسسات الرسمية بالتساوي بالتوازي مع بعضهم البعض بدور مهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار داخل المجتمع.
1: طيب.
2: لأن المرحلة الحالية تتطلب تهدئة فورية ووقف أي مظاهر للتوتر وتعزيز جهود الإصلاح والحوار بين جميع الأطراف، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤثر وأثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
1: طيب، ما التحديات التي واجهتكم خلال هذه يعني منذ عام 2022؟
2: هناك العديد من التحديات التي واجهتنا كمؤسسة رسمية تتمثل في استمرار حالة التوتر، إطلاق النار، عدم قدرة الأمن الفلسطيني للوصول إلى بلدة بيت أمر بسبب احتياجها المستمر إلى تنسيق أمني، فكيف تتمكن من الدخول إلى هذه المنطقة؟ والتنسيق الأمني التي تحصل عليه المؤسسة الأمنية يكون محدود في ساعات محددة ولا يشمل جميع المناطق، وما يرافق ذلك من خوف وقلق لدى المواطنين، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الحركة اليومية والحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه تعطل الحياة الطبيعية وصعوبة فتح المحال التجارية وتأثر أيضا العملية التعليمية. هاي عوامل أدت إلى زيادة حجم الضغط على المجتمع المحلي. ومن التحديات أيضا التي ممكن أن نتطرق لها حساسية الوضع الميداني داخل البلدة وتعقيد الأزمة واستمرارها لفترة طويلة وصعوبة التدخل السريع أحيانا بسبب ما تحدثوا فيه سابقا مع عدم تمكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحصول على التنسيق الأمني الكامل ولكافة المناطق التي تقوم بعملها الرسمي.
1: نعم سيد فريد، يعني كيف يمكن اليوم تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، سواء كانت مؤسسات رسمية، مؤسسات مجتمع مدني وغيرها، وأيضا يعني هذا بطبيعة الحال سينعكس على موضوع الاستقرار المجتمعي، هل من خطوات يمكن البدء بها لمحاولة معالجة بعض الأمور لعودة الاستقرار المجتمعي في بيت أمر؟
0: يعني احنا بالسلم الاهلي بننطلق من نقطة اساسية انه سيادة القانون هو الاساس، ويجب ان يلتزم الجميع بسيادة القانون في المجتمع. الخطوة العملية الاخرى انه انا في ميثاق ممكن نتحاور فيه، ولكن كتب ميثاق وطني خاص بالسلم الاهلي ممكن نجمع عليه يعني كل المؤسسات توقع وتلتزم في هذا الميثاق، ويصبح جزء من ثقافتها وجزء من عملها اليومي في هذا الاتجاه. كما حكيت سابق يعني كل الخطط بجزء الهام تجيش التفاصيل، احنا كيف نعمل وقاية حاليا يعني في مرحلة الوقاية من انهيار إذا سميته أو خطورة بتوقع للسلم الأهلي، وبنفس الوقت في خط العلاج خط المواجهة لما تقع المشكلة. مجتمعنا القوة العشائرية في قوية، والعلاقات الاجتماعية قوية، والقوة السياسية موجودة، والكل بتحرك لحل المشكلة، ولكن نحن بحاجة لخطة وقاية مجتمعية شاملة، واللي لازم نثق فيه إن احنا قادرين على هذا الكلام. السبب الرئيسي في إننا مش عاملين هو التشتت، تشتت وعدم التكامل في كل هاي الطاقة اللي موجودة.
1: سيد فريد،
0: الاعداد الداخلي موجود، الوعي موجود، المشكلة موجودة، الهم موجود، المسؤولية موجودة، ولكن التنسيق التكامل الموجود بين كل هاي الطاقة مفقود.
1: طيب يعني قلت بأنه يجب أن يكون أو أن نبدأ العمل على مرحلة الوقاية. عادة مرحلة الوقاية هي تكون قبل أن تقع المشكلة. اليوم نحن يعني هناك حالة احتقان غير مسبوقة في بيت أمر، وبالتالي نحن الآن في قلب المشكلة، نبحث عن حلول، نبحث عن علاج. يعني لربما اليوم نحن أحوج ما يكون إلى العلاج أكثر من الوقاية تحديدا في هذه المرحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تبقى موضوع الوعي وكل المواضيع التي يعني تقومون بها ضمن هذه الاهتمامات. ولكن الآن نحن نبحث عن حلول وعلاج لهذه الأزمة، كيف يمكن ذلك؟ وماذا عن أيضا الميثاق الوطني؟ الميثاق الوطني تم توقيعه من العديد من المؤسسات، لماذا إلى الآن لا يوجد التزام بهذا الميثاق؟
0: السؤال موجه إلي أنا.
1: نعم صحيح.
0: يعني هي في يعني أنا المحاولات المجتمعية الإيجابية والحرص كبيرة في مجتمعنا واسع فيها جدا مثل ما حكيت فيها. هلا الحل المشكلة في بيت أمر صف الناس اللي تبعت الموضوع، يعني الهيئة الوطنية للسلم الأهلي هي جزء، ولكن الناس اللي تبعت والعشائر والتدخل الجميع هو اللي قادر على يعني معالجة هذه المشكلة، لأن صارت المشكلة واضحة بالنسبة إلى بشكل كبير جدا. ولكن أنا يعني هذا، ولكن بدون يعني أنا كأنه بشوف إنه بيت أمر عملت ناقوس الخطر، دقت ناقوس الخطر على هذا المسألة. بالتالي فلازم يكون في علاج مجتمعي ورسمي وعام مشكل لموضوع بيت أمر، وبنفس الوقت لازم يعقد مؤتمر وطني خاص بموضوع السلم الأهلي بدون أي حساسيات. كل من هو حريص على السلم الأهلي بحضر هذا المؤتمر بلتزم، وبيعدوا الميثاق بلتزموا فيه، وبلتزموا بآليات كمان لتطبيقه. فهذا الكلام هيك إحنا بنخرج بشكل جذري، يعني 90% من المشاكل بنحلها بهذه الطريقة، و10% من المشاكل بنبحث عن حلها، وهذا أفضل إشي ممكن نكون فيه في المرحلة الحالية. الدعوة لمؤتمر اجتماعي وطني يحدد في الميثاق ويلتزم الجميع فيه، أحزاب ومجتمع مدني وقوى سياسية وبلديات وجامعات وحركات، كل من هو حريص على السلم الأهلي.
1: نعم سيد عدي، ماذا عن يعني التحديات التي تواجه اليوم وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية عندما يكون هناك حالات طارئة، وتحديدا في ظل هذه الأجواء؟ هل من حالات يعني كانت هناك لم يستطع الإسعاف أو لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إلى حالات معينة طارئة في البلدة؟ ما طبيعة هذه التحديات التي تواجه اليوم بلدة بيت أمر فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
3: صحيح، بصراحة يعني في بيت أمر نواجه تحديين. التحدي الأول وقت
0: المشاكل والاشتباكات، يكون هناك صعوبة لوصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى أماكن الضرر والحالات الخطرة، يضطر بعض المواطنين والمواطنين بنقل هذه الحالات بسياراتهم الشخصية إلى المستوصفات أو إلى أقرب مستشفى أو إلى سيارات الإسعاف حيث من الممكن أن تكون قريبة من المواقع، بالإضافة إلى عمليات الإطفاء حيث يقوم أهل البلدة بالمساعدة في إطفاء الحرائق. التحدي الثاني هو الإغلاقات الاحتلال. بلدة بيت أمر تعاني من إغلاق 7 مداخل من مداخلها بالأكوام الترابية، بس امبارح تم فتح 3 مداخل للمواطنين. المواطنين يعانون من صعوبة في التنقل وما ينتج عنه صعوبة في وصول سيارات الإسعاف أو الإطفاء في هذه الحالات وإلى الطرق المغلقة. تفضلي
1: دكتورة. يعني هذا التأخر، تأخر الوصول للحالات الإنسانية، للحالات الطارئة، للحالات الصحية، ولا نتحدث أيضا في بلدة بيت أمر نتيجة هذه الأحداث، ولكن لربما هناك يكون بعض المواطنين هم بحاجة إلى تلقي العلاج، وبالتالي هذا التأخير بسبب الأحداث أو بسبب الاحتلال، كيف يؤثر على هذه الحالات؟ وهل من حلول يعني ساهمتم يعني محافظة الخليل في أو في تسهيل وصول سيارات الإسعاف وطواقم الطبية؟ دكتورة إسراء.
2: تأخر وصول طواقم الطبية وسيارات الإسعاف في حالات الطارئة بالعادة بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات المرتبطة بالاحتلال، إضافة إلى حالة توتر الأحداث المتواجدة داخل بلدة بيت أمر، بتنعكس أكيد بشكل مباشر على الحالات الإنسانية والصحية، خاصة في حال الإصابات الحرجة أو الحالات التي تحتاج تدخل سريع. في بعض الأحيان بيؤدي هذا التأخر لتفاقم الوضع الصحي للمصابين أو المرضى، بيزيد من معاناة المواطنين خصوصا النساء والأطفال وكبار السن. لذلك إنه ضمان وصول الخدمات الصحية بشكل آمن وسريع يعتبر أولوية إنسانية أساسية لجميع مكونات المجتمع. ونحن كمحافظة الخليل نتابع بشكل مستمر مع جميع الجهات المختصة لأجل تسهيل عمل الطواقم الطبية والخدمات الإنسانية. يتم التواصل بشكل دائم مع المؤسسات الرسمية ولجان الإصلاح والجهات ذات العلاقة للمساعدة في توفير الظروف المناسبة لوصول الخدمات الأساسية دون أي عوائق تذكر. كما أيضا يتم التعامل على تعزيز التعاون المجتمعي والتأكيد على ضرورة تحييد الخدمات الطبية والإنسانية عن أي توترات أو خلافات، لأن ببساطة حماية حياة المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تعاون من قبل
1: سيد فريد. يعني كيف أثرت هذه التوترات على العلاقات الاجتماعية والعائلية داخل البلدة، وكيف يمكن منع الانقسامات المجتمعية الآن في هذه المرحلة؟
0: يعني باختصار في هذه المواضيع بالذات، هناك العقل هناك المشاعر. في العقل الناس دائما بتميل للحكمة والتريث والتروي في معالجة الأمور، ولكن في المشاعر بتميل باتجاه الأحقاد وباتجاه الانتقام وباتجاه الحقد وباتجاه انتظار الفرصة للانتقام. هذه الحالة ما يعني طبيعيا بتفرز هذا الوضع، هاي الحالة بتفرز هذا الوضع. يعني غض النظر أشأنا ولا أبينا، شفنا صح ولا قيمنا خطأ، هذه الحالة. هلا كيف أنت بدك تروح تعالج موضوع الاحتقان وموضوع المشاعر؟ يعني واحد ضرب أخوه أو انقتل أخوه، ما في يعني هلا كأنه في هذه المرحلة بيغيب العقل وبتيجي حالة في مجتمع بسموها حالة الجنون. يعني هي القتل والعارف والزراء والطرشة كلها مش حالة عقلانية ولا حالة حكيمة، هي حالة غير عقلانية وغير حكيمة، تتحكم فيها أكترش العواطف مما يتحكم فيها العقل. عشان هيك مفروض انه انا لما بحكي عن الوقاية مفروض ان نروح لكل عناصر الاحتقان العاطفي والتحشيد العاطفي الموجود في مجتمعنا وبشكل سلبي،
3: والروح النفس زي البنفس يعني زي اللي بيطقع بلالين، فبدك تنفس هذا الكلام في كل المجتمع الموجود، وانه اي جهة او اي وزارة او اي بلدية او اي مجتمع مدني او اي طرف لازم يروح يشوف شو الاحتقانات اللي هو عاملها او الموجودة حواليه، او اللي بيقدر هاي الاحتقانات اللي بيقدر ينفسها، وهيك بنبلش نحل في المسائل. اما يعني في النهاية المشاعر الانسان ما بيقدر يتحكم احيانا مشاعره، يعني بيحقد بنتقم بتألم، كل هذا الكلام بده معالجة، بده فهم، بده وعي، بده تضامن اجتماعي. كبيرة المشكلة. وأنا يعني بصراحة أحكيلك إياها، مضطر الهيئة الوطنية بالسلم الأهلي ومطل على اللي بيصير في معظم في الضفة، يعني شو الأشياء اللي بتصير. إحنا زي الأرض اللافش فيها عود كبريت بولعها كلها. احنا هان في خطورة، لازم الناس تدرك ان في خطورة. الخطورة في بيت تمر لمسناها على جلودنا، ولمسوها الناس على يومياتهم وحياتهم وحسوها بالملموس، ولكن الخطورة في المواقع الاخرى بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. وعلينا ان نحذر، وعلينا ان نوعي، وعلينا ان نوعى، وانه نعرف كيف نواجه هاي المسألة.
1: طيب.
3: وأنا بشكر إذاعة راية اللي مدير هذا الموضوع، وبتمنى عليها إنها تناقش موضوع الميثاق. تناقش ضروري.
1: ناقشنا موضوع الميثاق عندما حصلت الأحداث في جنين سابقا، ولكن يعني هذا بحاجة إلى مواضيع مستمرة.
3: ورقة وفاق اللي تناقشت، مش الميثاق. الميثاق البنى بعدين.
1: نحن ناقشنا، كانت هناك فكرة للميثاق، فناقشنا أهمية وجود هذا الميثاق في إحدى الحلقات، ولكن بالتأكيد سنناقشها لاحقا. ولكن يعني دائما ما تقول من خلال الأجوبة التي أجبتني بها سيد فريد بأنه يجب إنفاذ القانون، يجب أن يكون هناك سيادة للقانون، ولكن اليوم في ظل يعني الأوضاع السياسية لا يمكن لي يعني القانون يعني أو قوات إنفاذ القانون أن تتواجد في بلدة كبلدة بيت أمر دون تنسيق. وبالتالي في ظل هذه الظروف، هل من بدائل يمكن أن تهدئ من هذا الاحتقان؟
3: شوف، تاريخيا في تاريخيا في شعبنا يعني في خطين لمعالجة الأمور: الوضع الرسمي القانوني والبعد الشعبي. وإحنا تجربتنا في حل الأمور بالشكل الشعبي، إن كان في كل القضايا، في التكافل، في التضامن، في الانتفاضة الأولى، في الحماية الشعبية، في كل أمورنا، إحنا عندنا تجربة وخبرة عالية جدا لما بتتحرك في البعد الشعبي إضافة للبعد الرسمي. أنا مش بحكي عنه بديل، بس لما بيكون في طرف ضعيف لازم تجيب هذا الطرف. البعد الشعبي التضامن في مجتمعنا انضرب كمان، ما هذا اللي أنا بحكي فيه. هالقد الاحتقانات، هالقد الانقسامات، هالقد المشاكل الموجودة لدرجة إنها العمود الفقري، أو خلينا نسميه العمود الثاني لحل المشاكل، في بعد الشعبي مضروب. فالبعد الرسمي في عنده معيقاته، في ضعفه، في قوته إلى آخره، ضعيف، والبعد الشعبي مضروب. بس التعويض إنه البعد الرسمي يقوى والبعد الشعبي يتفعل. أما كل واحد لما إحنا دخلنا في ثقافة أنا، كل واحد من اللهم راسي، اللهم أنا، اللهم جوا بيتي، إذا دخلنا في هذه الثقافة من 30 سنة إحنا بصير كل واحد بس تتصلوا لبيته بستنى المشكلة، ما فيش حل. إذا ما رحناش بهذا التفكير وبهذا الوعي الجماعي والوعد الشعبي اللي فيه، إذا نحمي ذاتنا فيها مش نحمي حدا تاني. فهذا الكلام إحنا نغلط، وهذا حكي بحتاج توعي. عشان إيه أنا قلت الجامعات وقلت المدارس وقلت وزارة التربية وقلت الطلاب في المدارس، يعني أنا بشوف إن حس عن السلم الأهلي في المدارس وعن خطورة الوضع اللي موجود أهم من كل التعليم اللي بيصير حاليا، مع احترام يعني. وأنا في النهاية مربي ومعلم، يعني وظيفتي بشكل أساسي بعرف شو قيمة التعليم. ولكن ما فيش خط. انت تطلع هيك شغلة، اعطيني خطة معالجة المسألة، فيش جهة حاطة خطة. الكل بشخص، الكل بيحكي افكار، الكل بنتقد، ولكن فيش مشروع. مشروع حماية السلم الأهلي وينه؟ مفقود. مين اللي بيكون فيه؟ مفقود. بنصيح بدنا السلم الأهلي، جميعنا بدنا السلم الأهلي، بس هذا يعني المطبخ اللي بدي يسير يدير يعني كود يبني السلم الآلي مفقود.
1: نعم.
3: هون هاي المشكلة الرئيسية في كل في أشياء كثيرة، بس واحدة مننا السلم الآلي. عشان هيك هذا مطلوب إيجاده، مطلوب تكون هناك في مرجعية موثوقة أخلاقيا، يعني مش موثوقة بمعنى العضلات بس والقوة، موثوقة أخلاقيا، موثوقة اجتماعيا، موثوقة إنسانيا، موثوقة بحرصة على الناس بوعيها، بتوجه بتوعي بتغلم. في عندنا 1000 نقطة نقدر إحنا نعالج فيها السلم الأهلي، بس بدنا مين يبادر، مين يحط كرة الثلج، كيف نتكامل في هذه المسائل.
1: نعم سيد عدي، ما المطلوب اليوم من المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز الحوار والتماسك المجتمعي برأيك؟
0: المحلية في بلدة بيت أمر عملت على مدار الساعة وقت الأحداث وبعد الأحداث، وحاولت قدر الإمكان أن تكون حيادية وتقدم الخدمة لجميع المواطنين. المؤسسات المحلية سواء في بيت أمر أو على مستوى المحافظة يجب التدخل العاجل لدى المواطنين في بيت أمر لزيادة الوعي وتعزيز الوعي لدى جميع العائلات. الحل الوحيد هو وقف الجرح النازف في بيت أمر، هو زيادة الوعي والعمل داخليا على معالجة هذا الجرح. الأمن يواجه صعوبة أحيانا في الوصول أو دائما، فيبقى الحل الوحيد هو العلاج الداخلي في بلدة بيت أمر عن طريق مؤسساتها والوعي وزيادة الوعي لدى المواطنين، مع التأكيد على ما قاله زميلي، وضع ميثاق شرف للبلد بحيث يكون ضامن وصمام أمان في هذه البلدة.
1: على المستوى الرسمي ما المطلوب؟
0: المستوى البلدية ولا مستوى المؤسسات الرسمية؟
1: المؤسسات الرسمية، المحافظة، برأيك ما المطلوب؟
0: المطلوب خطوات جدية لضمان وقف أو حل الخلاف بشكل جذري، ثم البحث على مرحلة التعافي في البلدة، لأن مرحلة التعافي تحتاج إلى وقت خصوصا بعد فترة الخلاف الطويل التي حدثت. ضرورة حل الخلاف، هذه أهم خطوة.
1: طيب دكتورة إسراء، يعني كيف يمكن اليوم إعادة بناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية؟ دكتورة إسراء. طيب
2: تمام،
1: تفضلي. نعم
2: تفضلي بعد.
1: يعني أقول اليوم كيف يمكن إعادة بناء الثقة؟ اليوم لدينا وضع مأزوم، هناك احتقان داخلي، توترات نأمل ألا تتصاعد أكثر من ذلك، وفقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات أو بعض المؤسسات كي لا نعمم. كيف يمكن إعادة بناء هذه الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية لحل هذه الخلافات؟
2: إعادة بناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية تحتاج إلى تضافر وجود جميع الأطراف من مؤسسات رسمية، من وجهاء وعائلات ومؤسسات أهلية وأهالي المنطقة، لأن أي أزمة طويلة تترك أثر على المجتمع وتحتاج إلى عمل جماعي لمعالجتها. المرحلة الحالية صعبة وتتطلب تعزيز الحوار، التواصل المباشر بين جميع مكونات المجتمع، الاستماع لمخاوف المواطنين واحتياجاتهم، إضافة إلى دعم جهود لجان الإصلاح والتهدئة التي تعمل على احتواء الأزمة والحفاظ على السلم الأهلي، كما أن إشراك الشباب والنساء والمؤسسة المحلية في المبادرات المجتمعية باعتقادي يعزز للروح المسؤولية والانتماء ويساعد في نشر ثقافة الحوار والتسامح والابتعاد عن أي خطابات تزيد من التوتر والانقسام والتحريض. ومن المهم أيضا استمرار حضور المؤسسة الرسمية التي تعمل جاهزة على استمرار حضورها وتواجدها داخل هذه البلدة أو أي منطقة يوجد فيها توترات، لكن كما تحدثت سابقا صعوبة الحصول على التنسيق الأمني نظرا للموقع الحساس الذي تقع في بلدة بيت أمر، يؤدي هذا إلى ربما زعزعة في تواصل الأطراف أو تهدئة الوضع.
1: طيب تحدثي عن موضوع الشباب والنساء، ما الدور الذي يمكن أن يلعبوه في جهود التهدئة؟
2: عندما نتحدث عن الشباب والنساء ونتحدث عنهم أكثر من نصف المجتمع، دورهم أساسي ومحوري في جهود التهدئة وتعزيز السلم الأهلي داخل البلدة وغيرها من المناطق، خاصة في ظل الظروف الصعبة. الشباب يمثلون قوة مجتمعية مهمة، يمكن أن يكون لهم دور إيجابي في نشر ثقافة الحوار وثقافة الوعي المجتمعي. الابتعاد عن أي مظاهر قد تؤثر إلى زيادة التوتر والانقسام، إضافة إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية أو التطوعية لتعزيز التماسك بين أبناء هذه البلدة. أما النساء فدورهم كبير في الحفاظ على النسيج الاجتماعي داخل العائلة والمجتمع، والمساهمة أيضا في تعزيز لغة التفاهم والتهدئة، خاصة أن النساء غالبا يكون أكثر قربا من التأثير على النفسية، التأثيرات النفسية والاجتماعية التي تفتح الأزمات على الأطفال والعائلات. كما باعتقاد أن مشاركة الشباب والنساء في الأنشطة المجتمعية والحوارات المحلية تعزز روح المسؤولية المشتركة، تساعد في بناء بيئة أكثر استقرار وتعاون داخل البلدة أو داخل جميع أجزاء محافظات الوطن. الحفاظ على السلم الأمني مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع هذه الفئات.
1: نعم، يعني هذا السؤال لكما سيد فريد ومهندس عدي. أبدأ معك سيد فريد، تحدثنا وشخصنا وقلنا بأن نحن اليوم بحاجة إلى تعزيز الوعي، بحاجة إلى الاتفاق على أو البدء بتطبيق الميثاق الوطني للسلم الأهلي، قلنا بأنه حالة الاحتقان هذه وانعكاساتها أيضا ومآلات ذلك، تحدثنا عن كل هذه الحالة وكيف أثرت على المواطنين، على الحالة التعليمية، على النساء، على كافة مكونات المجتمع. الآن عندما نتحدث عن الخطوة العاجلة التي يجب البدء بها فورا الآن لمحاولة تقليل هذا الاحتقان، ما هي؟ سيد فريد تفضل.
3: أنا يعني في خطوات كثيرة بس راح أحكي عن نقطتين. أولا أنتم من خلال إذاعة رأي ومن خلال هذا الكلام لازم يكون في حملة ضد التحشيد العاطفي في أي موضوع. التحشيد العاطفي في أي موضوع خطير،
1: هو تحريض وليس تحشيد عاطفي، هو تحريض،
3: هو في النهاية بتحول لطاقة كامنة سلبية في داخل الإنسان بتنفجر بشكل سلبي. يعني هو بتراكم يعني في داخل الإنسان، وهذا لازم ننظر له. النقطة الثانية أنا بجوز بدي أقترحه فيها إنه نعمل إحنا جميعا، يعني مش وإحنا في السلم الأهلي في الخليج، على لقاءات تتم إما في البلديات أو في المحافظات لمجموع المهتمين، إن كان مجتمع مدني، نساء، شباب، منتدون، اللي في كل محافظة يتم التأكيد على الميثاق الوطني ونقاش موضوع السلم الأهلي بخطوة. يعني للإجابة على سؤالك الأخير، ما هي الخطوات العملية اللي يجب أن نتخذها من أجل معالجة الموضوع بعد كل هذا التشخيص؟
1: نعم.
3: يمكن إذا تمت اللقاءات هاي في المحافظات يصدر بعدها، أنا هيك يعني تقديري، بعدها يصير في تنسيق اللي يطلع في مجلس أهلي للسلم الأهلي على مستوى الوطن، وهذا بصف مرجعية يعني أخلاقية، مرجعية رسمية، مرجعية ذات ثقل معنوي وذات ثقل مادي، إضافة لمرجعية القانون. وهذا إحنا يعني هيك نقدر نعالج المسألة بشكل قوي جدا.
1: نعم.
3: الخطوة العملية يصير اللقاءات. شكرا.
1: سيد عدي، ما الخطوات المطلوبة العاجلة الآن لتقليل أو للتخفيف من حدة هذه التوترات وصولا إلى إنهاء هذه الحالة؟
4: يعني زي ما حكيت سابقا، الخطوة الأساسية هي حل الخلاف من جذوره. في مرحلة ما بعد حل الخلاف سوف تهدأ النفوس، سوف يخف الاحتقان في البلد، ومن بعدها يتم البحث عن أي حلول أخرى، منها زيادة الوعي، تعريف الناس بالأضرار.
1: طيب كيف يمكن، نحن نتحدث عن هذه الحالة، كيف يمكن حل المشكلة من جذورها كما تقول؟
4: هناك لجنة سلم أهلي مختصة ومشاركة أمنية تعمل حاليا مع الطرفين على محاولة حل الخلاف والبحث على خطوط عريضة تقلل من الاحتقان في بلدة بيت أمر.
1: يعني هناك الآن خطوات عملية تم البدء بها لإنهاء هذا الخلاف الممتد.
0: دائما كانت هناك خطوات عملية سواء من المؤسسة الأمنية أو من العشائر لتطويق تطويق الأحداث. كانت هذه الأمور إما تفشل أو تعمل على العمل على الحل. الآن هم يعملون على الحل ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.
1: نأمل ذلك. شكرا لكم جميعا. دكتورة إسراء زلوم مديرة دائرة السلم الأهلي في محافظة الخليل، شكرا لك. السيد فريد مرة مقرر الهيئة الوطنية للسلم الأهلي، شكرا لك. والمهندس عدي عجوة رئيس بلدية بيت أمر، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة. نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
6: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة تأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
5: بلشت لعب مع نادر دوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق دوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
4: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
5: ومنذ عام 2013 أنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، أخذت مع المنتخب العديد

0: المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
1: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.